0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم

0: فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصلي أي فليدعو، ومعنى فليطعم أي فليأكل. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسمعون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن.

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا

رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

صريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 31 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اسم البديع، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض.

والبديع على وزن فعيل بمعنى مفعل، أي مبدع السماوات والأرض. والإبداع أن تصنع شيئا على غير مثل سابق ومن دون أن يعلمك أحد، شيء جديد كل الجدة. وإذا أردنا أن نبحث فيما يصنعه الإنسان، الإنسان من حيث يريد أو لا يريد، يشعر أو لا يشعر، إنه يقلد. فإذا قال صنعت غواصة فلا شك أنها تقليد غير ناجح للسمكة، وإذا صنع طائرة فلا شك أنه تقليد غير ناجح للطائر. وقد وقع تحت يدي كتاب موسوعي عن الطيور، في مقدمة الكتاب يقول المؤلف إن أرقى طائرة صنعت حتى اليوم لا ترقى إلى مستوى الطائر. فالطائرة تقليد للطائر، والغواصة تقليد للسمكة. وأي شيء صنعه الإنسان لو دققت فيه لرأيته قد قلد به شيئاً مما في الطبيعة من إبداع. لكن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الكون على غير مثال سابق، يعني من قال إن الأرض ينبغي أن تكون كرة؟ ومن قال إن الأرض ينبغي أن تدور حول نفسها وأن تدور حول الشمس؟ ومن خلق الضوء؟ من جعل الشمس منبعاً حرارياً وضوئياً؟ من أعطى الماء صفاته وخصائصه؟ من أعطى الهواء صفاته وخصائصه؟ من أعطى كل عنصر خصائصه؟ لو أن العناصر كلها تذوب في درجة واحدة، أي تنصهر في درجة واحدة، لرأيت الكون كله غازاً أو صلباً أو مائعاً. يعني هذا الكون ما فيه من مجرات، من كازارات، من مذنبات، من كواكب، من نجوم، بعدده ومسافاته البينية وحركته المتوازنة، هذا الكون بدقائقه، الأرض بما عليها. يعني مثلاً مثل بين أيديكم أوراق الأشجار، هل تعتقد أنه في الإمكان أن ترسم لنا ورقة ليس لها أصل في الكون؟ أوراق كبيرة وصغيرة، مسننة وملساء وخشنة، انسيابية ومخططة، ذات لون داكن ولون فاقع وألوان متداخلة. لو أردت أن ترسم أنواع الأوراق التي خلقها الله عز وجل، بل إن أوراق أي شجرة واحدة هل تتشابه؟ والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. طيب وجوه البشر، أنا أضرب أمثلة كثيرة، هل في الأرض كلها 5,000,000,000 إنسان على وجه الأرض؟ هل في الأرض كلها وجه إنسان مشابه لوجه إنسان؟ مستحيل. والشيء الثابت الآن أن لكل إنسان رائحة خاصة، وهذه الرائحة هي أساس معرفة الكلاب البوليسية للمجرم. الإنسان له رائحة واحدة ولا يتفق اثنان في رائحة، الجلد له رائحة عطرية، هذه الرائحة لكل إنسان رائحة خاصة به، ولكل إنسان إيقاع صوتي خاص به، كم موجة، ولكل إنسان قزحية خاصة به، ولكل إنسان بصمة خاصة به، ولكل إنسان تركيب دم خاص به.

أزمة، بل إن أحدث البحوث أن هناك ما يسمى بالزمر النسيجية، يعني نسيج الإنسان، كيف أن الدم زمر زمر، لكن زمر الدم محدودة، بينما الزمر النسيجية غير محدودة. حتى الآن وصلوا إلى 2.5 مليار زمرة، يعني لا يشبهك في الكون كله إلا إنسان واحد، وقد يكتشفون بعد حين أن كل إنسان له زمرة نسيجية واحدة. هذا الذي يدعو علماء الطب إلى تفسير ظاهرة أن هذا الجسم رفض هذه الكلية، أن هذا الجسم رفض هذا العضو لاختلاف الزمر النسيجية. طيب، أليس هذا إبداعاً؟ يعني إبداع لا حدود له. أما الإنسان لو أراد أن يرسم وجه، لو كلفنا رساماً أن يرسم وجهاً، يرسم وجه 2-3، بعد حين ينضب الإبداع من ذهنه. مهندسو السيارات يرسمون، يصممون أشكال السيارات، مرة خطوط منحنية، مرة خطوط متعامدة، مرة خطوط انسيابية، وبعد حين يعودون إلى الشكل السابق، تنضب إبداعهم ينضب. أما الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. أضرب لكم بعض الأمثلة. وجه الإنسان، لون قزحية عينه، رائحة جلده، تركيب دمه، نبرة صوته، بصمة إبهامه، هذه كلها هويات شخصية. يعني فيما قبل كنا نعتقد أن البصمة وحدها هوية الإنسان، الآن أشياء كثيرة في الإنسان يتميز بها. فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. شيء آخر، يعني لو أنك اطلعت على أنواع الأسماك التي في البحار، لو تصفحت يعني كتاباً مصوراً فيه أنواع الأسماك لأخذك العجب العجاب. يعني حتى الآن الإحصاء 1,000,000 نوع من السمك، أي شكل يخطر في بالك موجود، سمكة على شكل كرة موجود، على شكل سيف موجود، شفافة موجود، فوسفورية موجود، لها أهداب موجود، لها أرجل موجود، سمكة على شكل مزهرية موجود، سمكة تدافع عن نفسها بأن تفرز مادة كالحبر تخفي وجودها موجود، سمكة تحارب أعداءها بالكهرباء بآلاف الفولتات موجود، حيتان كبيرة موجودة، أسماك صغيرة لزيمة موجودة. لو أردت أن تقف عند أنواع الأسماك، شيء لا ينتهي، لا يعد ولا يحصى. لو أردت أن تقف عند أنواع الطيور، أشكالها وأصنافها وأنواعها وسلالاتها، شيء يأخذ بالألباب. أنواع الألوان، أنواع الورود. أطلعني أحد الأصدقاء على كتاب مؤلف من 18 مجلداً، كل مجلد يعني حجمه لا يقل عن 8 سنتي سماكته، وكل ورقة نوع من أنواع الأبصال، كل هذا المجلد لأنواع الأبصال فقط. بعضهم يقول هناك 3,000 نوع من أنواع القمح. في قرب دوما في مركز للبحوث الزراعية أطلعني مهندس على أنه في هذا المركز 300 نوع من العنب، 300 نوع، وما من فاكهة، ما من خضرة، ما من محصول، ما من شجر مثمر إلا هو آلاف الأنواع، بل مئات الأنواع. هذا كله يجسد اسم البديع، الأنواع التي لا تحصى. مرة كنت في معرض للحشرات في القاهرة، يعني قاعة 2-3-4-5، بناء ضخم، وكل غرفة الأربع جدران
عليها حشرات.

حشرات مصبرة، ليس هناك حشرة مثل أختها، فراشة مثل أختها، شيء لا يصدقه عقل. هذا معنى قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. أوراق الأشجار، أنواع الأشجار، أنواع الأخشاب، أنواع النباتات، أنواع الروائح، أنواع الأسماك، أنواع الأطيار، أنواع الفواكه، ذرات الثلج. لو أخذنا ذرة الثلج وكبرناها تحت مجهر لرأينا شكلاً لا يصدق، في منتهى الروعة، وما من ذرة تشبه أختها. لو أخذت عينات من آلاف الأماكن التي هطل عليها الثلج، كل ذرة ثلج لها شكل خاص. أليس هذا هو بديع السماوات والأرض؟ الحقيقة من معاني البديع، من المعاني الأولى أنه بديع في ذاته، ومعنى بديع في ذاته لا يشبهه شيء أو ليس كمثله شيء. بديع في ذاته ليس كمثله شيء، وبديع في خلقه، يعني خلق الخلق على غير مثال سابق ومن دون أن يعلمه أحد، من دون مثال سابق ومن دون أن يعلمه أحد. وبديع في أفعاله حينما يتصرف الله عز وجل. الإنسان أحياناً يأخذ احتياطات جمة، لكن يفاجأ بتصرف ما كان في الحسبان. فلذلك اسم البديع اسم من أسماء الله، اسم لذاته، واسم لصفاته، واسم لأفعاله. التعريف الدقيقة لهذا الاسم: من فعل فعلاً لم يسبق إليه قيل أبدع. وسميت البدعة بدعة، وقد نقف وقفة متأنية عند البدعة. البدعة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. فالمعنى اللغوي: كل شيء جديد اسمه بدعة. والمعنى الشرعي: من أحدث في الدين ما ليس فيه فهو مبتدع. البدعة في اللغة تدرس من ابتدع شيئاً ييسر على المصلين صلاتهم، شيء جيد. نقل الصوت هذه بدعة، لكنها تقدم خدمات جلة لرواد المساجد. تدفئة المكان تدفئة مركزية لم تكن من قبل، هذه بدعة. تكييف المكان لم يكن من قبل، هذه بدعة. فهناك بدعة حسنة، حينما تقدم شيئاً مريحاً جيداً يحل بعض مشكلات المجتمع من دون أن يخالف نصاً شرعياً، فهذه بدعة حسنة. وأما البدعة السيئة التي خالفت محرماً، خالفت أمراً محرماً، فالبدعة اللغوية قد تكون صالحة وقد تكون طالحة وقد تكون حيادية وقد تكون موقوفة. ما معنى صالحة؟ ما معنى طالحة؟ ما معنى حيادية؟ ما معنى موقوفة؟ البدعة الموقوفة يعني جهاز قد يستخدم استخداماً جيداً صالحاً، وقد يستخدم استخداماً سيئاً. يعني مثلاً لو أنك اقتنيت آلة تصوير وصورت بها بعض المناظر الطبيعية، بعض أنواع الأشجار، كنت أنت جغرافياً، بعض أنواع الخلجان، بعض أنواع الجزر، وألفت كتاباً وضعته بين أيدي الطلاب، فهذه الآلة استخدمتها في نقل مظاهر الطبيعة إلى كتب مدرسية، فهذه الآلة استخدمتها استخداماً مشروعاً فهي بدعة، لكن استخدامها الجيد جعلها مقبولة. لو أنك صورت بها مناظر لا ترضي الله عز وجل وطبعتها وروجتها فهذا شيء محرم. فإذا هذه الآلة صالحة أو طالحة موقوف هذا على نوع استعمالها. وهناك بدعة حيادية
لو اخترعت صنفا من

الطعام لو أضفت بعض التوابل إلى بعض المطعومات وجعلت منه طبقاً لم يصنع من قبل، هذا لا حرام ولا حلال، مباح، بدعة مباحة. البدعة المحرمة إذا اصطدمت مع نص شرعي. هذا كله متعلق في البدعة اللغوية، يعني شيء جديد لم يكن من قبل. أقرب مثل أضربه دائماً أن يجلس العريس يوم عرسه على كرسي إلى جانب زوجته أمام المدعوات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهو مسلم، مسلم يجلس أمام جمع غفير من النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات بحكم التقليد والعادة والضرورة، هذه بدعة محرمة لأنها اصطدمت مع تحريم إطلاق البصر ومع تحريم إبداء الزينة، لا شك فيها. إنسان يعني وفر لرواد المسجد ما يريحهم، لم يكن على عهد النبي ماء ساخن في الشتاء وماء بارد في الصيف، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جامع مكيف ولا جامع مدفأ تدفئة مركزية، ولم يكن هذا الأساس المريح. طيب، هذه بدعة لكنها صالحة، تقدم خدمات لرواد المساجد. فرضاً لو أنه اخترع جهاز يحل بعض المشكلات في بيتك لا علاقة له بالحرام والحلال، هذه بدعة لكنها بدعة حسنة. وأن يقف الزوج أمام المدعوات هذه بدعة سيئة، وقد تستخدم هذه الآلة لنقل الحق وقد تستخدم لنقل الباطل، قد تسمع بها الغناء وقد تسمع بها القرآن، إذن بدعة موقوفة على نوع استعمالها. أما لو صنعت طبقة من الطعام لم تسبق إليه هذه بدعة مباحة. في عنا بدعة حيادية لا علاقة لها بالحرام والحلال، وعنا بدعة موقوفة، وعنا بدعة محرمة، عنا بدعة حسنة. هذه البدعة اللغوية، لكن دققوا في لكن البدعة في الدين حرام 100%. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين تام وكامل، والتمام من حيث العدد والكمال من حيث النوع، يعني عدد القضايا التي عالجها الدين تام، ولا يقبل الدين موضوعا جديدا، وطريقة المعالجة التي عالجها الدين طريقة كاملة، ولا يقبل الدين تعديلا طفيفا لطريقة المعالجة. من قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا ابتدعنا في الدين شيئا، إن في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة أو في الأخلاق أو في السلوك، فهذا بدعة محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نحن في عنا شيء مهم جدا، هو أن الأديان قد تزور، المبادئ قد تزور، المذاهب قد تزور، ما الذي يضمن لي أنني وجها لوجه أمام دين جاءني كما نزل؟ ما الذي يضمن لي أن أتعامل مع دين هو الآن كما جاء في أول عهده؟ أشياء ثلاثة: ألا يضاف إليه شيء، وألا يحذف منه شيء، وألا يؤول تأويلا ما أراده المشرع. إذا ألغيت التأويل

إلى الفاسد، وألغيت إضافة البدع، وألغيت حذف الأصول، فقد ضمنت أن يستمر الدين كما بدأ. نحن في الدروس السابقة كما تعلمون إذا تحدثنا عن حظ العبد من هذا الاسم، اسم الرحمن الرحيم، العبد له حظ أن يكون رحيماً، فحينما ندعو المؤمن أن يكون حليماً ورحيماً وعادلاً وعالماً، هذه دعوة للتخلق بأخلاق الله، ولكن في هذا الاسم بالذات الدعوة معاكسة، الدعوة أن تكون مبتدعاً، إن في عقيدتك وإن في عبادتك وإن في سلوكك، حينما تبتدع شيئاً لا بد من أن يكون هذا على حساب السنة، تترك شيئاً وتأخذ شيئاً مكانه، لأن المسلم تسعه السنة ولا تستهوه البدعة. البدعة كما قال العلماء ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع الأمة، دعوة إلى الله أساسها أن تأتي بسيخ وأن تطعن به جسمك ليخرج من الطرف الآخر، فإذا فعلت هذا صدق الناس دعوتك. هل فعل هذا النبي؟ هل ورد هذا في القرآن الكريم؟ هل ورد هذا في سنة النبي؟ هل ورد هذا في سير الصحابة؟ هل ورد هذا في إجماع الأمة؟ لا، إذن بدعة هذه، هذه الطريقة في الدعوة إلى الله بدعة، فالبدعة يجب أن تجتنب. إذن البدعة ما ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في إجماع المؤمنين. يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالفت أمره وقعت في فتنة الابتداع. سيدنا الصديق يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع، وبعضهم قال نصائح ثلاث لو أردت أن تكتبها على ظفر لوسعها، ظفر: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. البذخ والترف وإنفاق المال من دون جدوى هذا من صفة الكفار، لكن المؤمنين يقتصدون في كسب مالهم وفي إنفاق مالهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، والله عز وجل يقول في آية ثالثة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة أي اتباع السنة، يعني اقتدي به في كل أطوار حياتك وفي كل أحوالك، أي طبق سنته، يعني من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً ونطق بالحكمة فقد اتبع السنة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة له، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لذلك أصحاب البدع يقال لهم دائماً أصحاب الأهواء، إما أن تحكم سنة النبي في حياتك وإما أن تحكم الهوى. إذا حكمت الهوى أصبحت مبتدعاً وخرجت عن طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا حكمت السنة في أفعالك وأقوالك وسيرتك فقد كنت مهتدياً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. بعض العارفين يقول أصول مذهبنا ثلاثة أشياء: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال
والأكل من

0: الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال، في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. وحينما قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، يعلمه الكتاب والحكمة يعني الكتاب الأمر الإلهي، أما السنة كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الإلهي. وقال بعضهم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو العمل الصالح؟ قال بعضهم الاقتداء برسول الله. العمل الصالح هو أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال عمل قليل في سنة خير من اجتهاد في بدعة. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. إذاً أيها الإخوة الأكارم، إذا كان الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض على غير صورة سابقة ومن دون أن يعلمه أحد، ابتدع ذوات الأشياء وابتدع صفات الأشياء وابتدع خصائص الأشياء وابتدع أحجامها وأشكالها وألوانها وحركتها وسكونها، وابتدع الإنسان وما حوله من حيوان وما حوله من نبات وأشكال لا تعد ولا تحصى. من خلال تأملك في آيات الله في الكون تستنبط أن الله بديع السماوات والأرض. ويجب أن تعلم أيضاً أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. معنى البديع يعني الذي لا مثيل له والذي لا مشابه له والذي ليس كمثله شيء، ليس له مثل لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه. الآن حظ العبد من هذا الاسم ألا يكون مبتدعاً، لكن في نقطة دقيقة جداً أتمنى أن نقف عندها قليلاً. الإنسان مكرم، الإنسان مكرم عند الله عز وجل، ومن علامات تكريمه عند الله عز وجل أنه سمح له أن يكون فرداً لا مشابه له، وأنه سمح له أن يكون مشرعاً. عن طريق ماذا؟ عن طريق الآيات ذات الطابع الاحتمالي أو الآيات الظنية الدلالة. فالعلماء يجتهدون في فهم هذه الآية ذات الدلالة الظنية. إذاً كأن الإنسان سمح له أن يشرع، أن يجتهد، فأن يكون الإنسان مجتهداً هذا من تكريم الله عز وجل، وهو فرد لا مثال له هذا من تكريم الله عز وجل، وأن يعطى الإنسان حرية الإرادة هذا من تكريم الله عز وجل. ومن أنواع تكريم الله عز وجل أن طبيعة خلق الله عز وجل تمكن الإنسان من أن يبدع في الخلق. يعني الآن بيقول لك هذا النبات هجين. ما معنى هجين؟ يعني في مخابر مستواها رفيع جداً يأخذون هذا النبات بخصائص معينة ويزاوجونه بنبات بخصائص معينة، ينتج نباتاً بخصائص تجمع خصائص النباتين، ثم يزاوجونه بنبات آخر إلى أن يصل إلى أصناف نادرة جداً. طريقة الخلق أو تصميم الخلق يتيح للإنسان أن يبتدع. لأسمعت أنه في بقر شامي أصيل، البقرة الشامية معروفة، وفي بقر هولندي. من تهجين هذين النوعين جاء صنف يقدم في اليوم ما يزيد عن 60 كيلو من الحليب. أليس هذا إبداعاً؟ إذاً ربنا عز وجل على موضوع الحيوانات، موضوع النباتات، الآن في أشجار مقزمة، شجر أرز كبير مقزم في أصيص صغير،
1: الآن في أشجار

مثمرة مقزمة. الآن دخلت في موضوع يعني هو يتصل بموضوعنا من باب واحد، أنه من تكريم الله لهذا الإنسان أن مكنه من أن يبدع، هذا في الخلق. أما أن يبتدع في الدين هذا محرم، لأنه الدين منتهي، الدين توقيفي، الدين جاء به النبي وانتهى الأمر. إذاً نحن مسموح لنا أن نبدع في الخلق، وليس مسموحاً لنا أن نبدع في الدين، لأن البدعة في الدين هي ضلالة قولاً واحداً، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، الآن يقول عليه الصلاة والسلام: من خالف الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. في ابتداع هنا من خالف الجماعة شبراً، في آية أخرى هي أصلاً في إجماع المسلمين، الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يعني من خالف الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس: ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة. يعني كلما جاءنا عام أحدثت بدعة وأميتت سنة، إلى أن تصل إلى وقت والعياذ بالله كله بدع وحقيقة الدين خافية على معظم الناس. أحياناً بتلاقي الرقص بثياب فضفاضة والطرابيش على الرؤوس هذا من الدين، كثير موتة يقول لك جبنا الميلوية، شو هي الميلوية؟ هذا رقص، هذا رقص. هذا أحياناً بتلاقي مجالس ذكر ما أنزل الله بها من سلطان، ابتداع في ابتداع، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أحياناً يصبح الدين عند بعضهم أنغاماً، وعند بعضهم رقصاً، وعند بعضهم سلوكاً غريباً، وعند بعضهم تمتمات، وعند بعضهم خزعبلات. هذا هو الدين؟ أيها الإخوة الأكارم، البطولة أن تتعرف إلى الدين من ينابيعه الأصيلة، من ينابيعه الأصيلة وهي القرآن والسنة. فأي شيء جاءنا عن غير هذا الطريق فهو بدعة ولا شك. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ورد في بعض الأحاديث: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وقيل أيضاً: لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن. لا تجالس أهل الأهواء، المبتدعين الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه. لأنه سيدنا الصديق رضي الله عن سيدنا الصديق، كما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح. وقال: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ومع ذلك ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: إنني متبع ولست بمبتدع. في خطبته الأولى: لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. إذاً نحن ينبغي أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولنراقب سلوكنا، أي بدعة تأتينا يجب أن نسأل عن أصلها، فإن لم يكن لها أصل فهي بدعة مردودة لا نقبلها. وقد قال بعض العلماء: من داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة السنن. من داهن مبتدعاً، شخص مبتدع بعقيدته، مبتدع بسلوكه، مبتدع بعبادته، مبتدع حذف أشياء وأضاف أشياء وبالغ

أغبي أشياء وأغفل أشياء وصار مبتدعاً. قال: من داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة الإيمان، بل إنه من ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى منه نور الإيمان من قلبه. من ضحك له، من داهنه، من جالسه، من صاحبه. وقال: من استهان بأدب من آداب الإسلام عوقب بحرمان السنة. إذاً نحن في كل أسماء الله الحسنى حظنا منها أن نتخلق بأخلاق الله، إلا في هذا الاسم حظنا منه ألا نبتدع في دينه شيئاً. سمح لنا أن نبتدع في الزراعة، في النبات، في الحيوان، في خلط الألوان أحياناً، في صهر المعادن، معدن خليط. نحن بحاجة لمعدن خفيف جداً متين جداً. طيب، ممكن نصنع هالمعدن هذا من خلط بعض المعادن، معدن خليط، خلائط. هي كلها ابتداع، هذه يعني إبداع، اختراع. يعني الله عز وجل أعطى الأشياء خصائص، وسمح بالتزاوج، وسمح بالتفاعل والاندماج. إذاً الإبداع من فضل الله علينا. يعني مثلاً بتقولوا هالبطيخ الأناناس، هذا بطيخ مطعم على نوع ما كان من قبل، صار في يعني تهجين. عملية التهجين في النبات والحيوان ما هي في الحقيقة؟ نوع من الابتداع. لكن ربنا عز وجل لوجود خصائص لكل نبات، ولتصميم النبات بحيث يتزاوج، سمح بالابتداع. أما في التشريع وفي الدين الابتداع كله حرام. قال: من استهان بالفرائض قيض الله له مبتدعاً يذكر عنده باطلاً فيوقع في قلبه شبهة. وختام المطاف: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أنت معك حق، مع الأشخاص الاتباع صعب. بتقول بأبسط سؤال: لعله غلطان، لعله مخطئ، أنا ما حأتورط معه، شيء جميل. لكنك إذا ثبت لك نص عن الله عز وجل، الله عز وجل كتابه حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا ثبت لك عن النبي سنة صحيحة، النبي معصوم، هناك جهتان يمكن أن تطمئن إليهما: كتاب الله وسنة رسوله، وما سوى ذلك موقوف على موافقته لكتاب الله وسنة رسوله. كنت أنا أضرب أمثلة دقيقة، أنه أنت أمام ثلاث نصوص في حياتك. لو بتعيش مليون سنة أمام ثلاث نصوص: نص لله عز وجل كتابه، ونص لرسوله، ونص لغير رسول الله. أي إنسان كان، نص لله خالق الكون وهو القرآن، ونص لرسوله المعتمد وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ونص لأي مخلوق بعد النبي. عالم كبير، فهيم، مثقف، غير مثقف، شيخ، علم من أعلام الأمة، أي إنسان ليس النبي فهو صنف ثالث. أنت مع القرآن ليس لك إلا أن تفهمه لأنه قطعي الثبوت، ومع السنة ليس لك إلا أن تتحقق من صحته لأن الحديث ظني الثبوت، وليس لك إلا أن تفهمه، ولكنك مع سوى هذين النصين، وليكن من كان قائل هذا النص، عليك هناك، لك هنا عليك أن تتحقق من صحته، وأن تحاول فهمه كما أراد صاحبه، وأن تقيمه بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. هذا هو الدين، هذا هو المقياس. فلذلك هذا الدرس قادنا إلى موضوع البدع، فنحن يجب أن نتوقف

0: أي بدعة دخلت على الدين في غفلة الزمان. أنت بحاجة إلى مقياس وبحاجة إلى مراجعة لكل معلوماتك ولكل خبراتك وقياسة بالكتاب والسنة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفيت بعض الشيء بهذا الاسم، الاسم الذي كان الحديث عنه اليوم اسم البديع. فالله سبحانه وتعالى أبدع السماوات والأرض جملة وتفصيلا، خصائص مادية، خصائص معنوية على غير مثال سابق، ومن دون تعليم من أحد ابتدع الكون كله، وهو بديع، أي فرد في ذاته وفرد في صفاته وفرد في أفعاله وفرد في تشريعه. والإنسان له أن يبتدع في الخلق، في التصنيع، في ما سمح الله به أن يفعله، ولكنه بالتأكيد ليس له أن يبتدع في التشريع، لأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفرقنا بين البدعة بمعناها اللغوي والتي يؤكدها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما البدعة في الدين أن تحدث فيه، في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وفي سنن النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس فيها، فهي محرمة قولا واحدا، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلنا

يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا

هذا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم

فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين

مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا

0: يد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وإلى رياض الذكر تفكرا وتدبرا في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعود ثم نقف وقفة أخرى عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ صدق الله العظيم.
1: يقول ابن القيم:
2: اطلب القلب في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.
1: يقول السلف الصالح: إن القرآن حجة على الناس، وإليه يحتكم رب العالمين يوم الدين، يوم الحساب والثواب والعقاب.
0: لأن القرآن الكريم هو النور الذي أنزله تعالى ليهتدي به الناس في ظلمات الجهالة. وصدق سبحانه وتعالى حيث قال وفي كل ما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
1: لأنه بنور القرآن ومن خلال نور القرآن

0: يرى أصحاب البصائر ما بث الله تعالى في الكون من آيات إعجازه وبديع صنعه.
1: يقول تعالى وهو أصدق القائلين: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. وعند الليل والنهار نقف وقفة الخشوع والتدبر.
0: يقول السلف الصالح:
2: انظر إلى هاتين الآيتين الليل والنهار وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية الله وحكمته، كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم فتسكن فيه الحركات وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطير إلى أوكارها وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها وتطلعت إلى معايشها، جاء فارق الإصباح سبحانه وتعالى بالنهار فهزم تلك الظلمة فإذا هم مبصرون، فانتشر الحيوان وخرجت الطيور من أوكارها، فيا له من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. صدق الله العظيم.
0: وينظر رجل العلم إلى آيتي الليل والنهار ويقول بلسان المقر المعترف:
1: الليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات رب العالمين، من حيث أنهما ظاهرتان كونيتان تشيران إلى إعجاز الخالق وإلى التدبير المحكم في علاقات بين أجزاء هذا الكون، سماء وأرضا ونباتا وحيوانا، شمسا وقمرا، رياحا ومطرا، وإلى غير ذلك مما نراه حولنا من آيات رب العالمين.
0: فإذا كان الإنسان له بالليل حال وبالنهار حال، فكذلك النبات وكذلك البحر والنهر والرياح، وعلى اختلاف هذه الحالات تقوم الحياة وتتصل وتستمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي.
0: كان معروف الكرخي من أهل الذكر والولاية، وكان من المحبين العارفين الذاكرين. يروى أنه تحدث يوما بين نفر من أصحابه فقال:
4: اشتهى أهل بيتي علي مرة سمكة، فذهبت إلى السوق واشتريته، وحمل السمك صبي في طبق معه وصار في إثري، وبينما نحن سائران سمعنا صوت المؤذن يدعو العباد إلى صلاة الظهر، فاستوقفني الصبي وقال لي:
5: يا عم، هل لك أن نصلي في المسجد مع الناس؟
4: والطبق يا ولدي وما فيه من سمك؟
5: سأضعه هنا عند باب المسجد حتى ننتهي من صلاتنا.
4: وإذا بي وكأنني أوقظت من غفلتي.

0: وقلت لنفسي: هذا الصبي الفقير يجود بالطبق وهو مصدر رزقه، ولا يدفعه خوفه علي إلى تأخير الصلاة، وأنا لا أجود ببضع سمكات. وتوكلت على الله ودخلت معه إلى المسجد، ورأيت من حسن قيامه وسجوده وركوعه ما بهرني. فلما انتهت الصلاة عزمت عليه أن يأتي معي إلى بيتي ليأكل معي، فقال:
1: أنا صائم يا عم،
0: تبقى عندي إذن حتى يؤذن للمغرب فتفطر.
1: لا بأس، وشكر الله لك.
0: وانطلقت إلى بيتي وأمرت بإعداد الطعام، وجاء وقت المغرب. يا ولدي، ها قد أذن للمغرب، فهلم إلى الطعام.
1: ليس قبل أن أؤدي فرض الله علي.
0: كما تشاء، هلم إلى المسجد. وقام إلى الصلاة فأتمها وأحسنها، فقلت: الآن يحق لك أن تأتي معي لتأكل.
1: يا عم، عودت ربي أن أنزل ضيفا عنده في بيته هذا حتى يؤذن للعشاء الآخرة، ولا أحب أن أخلف موعدي مع رب العالمين.
0: كما تشاء يا ولدي، كما تشاء. وأذن للعشاء الآخرة، فصليناها مع الناس، ثم ذهبنا إلى بيتي حيث أكلنا من رزق الله. وكان عندي صبية مقعدة منذ 20 عاما لا تتحرك، فلما حدثت أهلي عما رأيت من الصبي أشاروا علي أن أسأله أن يدعو لها، ففعلت، وذهبت إليه حيث هيأت له مكان نومه وحدثته بأمر الصبية المقعدة.
1: يا عم، العبد لا يملك للعبد نفعا ولا ضرا، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله
0: سبحانه وتعالى.
1: واقرأ إن شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. صدقت يا ولدي، صدقت. ومرت لحظة وإذا به يرفع يديه إلى السماء ويقول:
1: أيا من جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد، ملكت الكائنات بحسن صنع، ولانت من مخافتك الجلامد، أذنت لها تكون فاستكانت، وأنت على جميع الخلق شاهد، وكنت بحيث لا كون وعون، وحاش أن تحيط بك المعاهد، وأنت بحيث أنت، وليس أين ولا كيف تمثله الشواهد. أحط بجملة الأشياء علما، وأنت لكل ما فيها مراصد، فيا من ما له في الملك ثان ولا مثل، وليس له مضاضد. أجرنا من عذابك واعف عنا، وبلغنا إلى نيل المقاصد، فقد عودتنا الإحسان لطفا، وصعب عندنا قطع العوائد.
0: وشكرت الصبي وذهبت إلى حيث أنزل أنا وأهلي. ومضى بعض الوقت وإذا بالباب يطرق علينا في لهفة، فأسرعت أرى من، وإذا بالصبية المقعدة هي التي تطرقه علينا، فكاد عقلي يذهب. ولما تمالكت نفسي اندفعت نحو حجرته وأنا أريد أن أقبل يديه من فرط سعادتي.

لكنني لم أعثر له على أثر، فعلمت أنه من أولياء الله الصالحين الذين يستجيب الله بفضله لدعائهم. وذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوتك.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.

0: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
1: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
0: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
1: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
0: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروعه المختلفة.
1: للتواصل تليفون 0795-479-05.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا إلهي، امدد لنا جناح رحمتك، وابسط في المدى الرحب آية قدرتك، واعقد لهذا الوطن المحروس رايات العز وبيارق النصر والفلاح، وانهض به نحو مراقي العلا ومرافئ النور والهداية، فهو حري بالمكافأة، جريء بالحق، قوي بالإرادة والإيمان. وانشر اللهم على أديمه ثوب العافية، فها هي أكف الضارعين مرفوعة إليك، وها هي الأحداق والمهج تغرق في معترك الابتهال والضراع، ليدوم للأردن مجده الهاشمي في هذا الصباح العبدلي الأبهى، وفي بوح كل إنسان يلهج بالحمد والشكر والثناء. أن احفظ قائدنا ورائدنا وعنوان وجودنا ورمز حضورنا، ونور هذا المدى الأردني بمصابيح الحكمة والعصمة، وخضبه بالندى، وعطره بشذا أزاهيره وفوح عبيره، واجعل اللهم هامات جنده البسلاء مرفوعة، وأذب مع حبات العرق المنسكبة من جباه فلاحيه وسواعد عماله وبنيه فيض البركة والخصب، لتجود الأرض ويطيب الثمر، فما أجزل هذا العطاء وما ألذ جناه حين تصفو الضمائر وتصدق السرائر. اللهم خذ بأيدينا وكن معنا لا علينا، وامنحنا راحة البال وسعادة الحال، واهدنا الصراط المستقيم يا رب العرش العظيم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله.

نتقرب إليك بالصلاة على حبيبك سيدنا محمد خير الورى، فتقبل بفضلك صلاتنا، ونهدي إلى حضرته سلامنا، فبارك بكرمك سلامنا وأشواقنا. وإننا بهذه الصلاة وبهذا السلام نسارع رغبا إلى تلبية أمر أردته وأحببته وبدأت فيه بذات نفسك، وثنيت فيه بملائكة قدسك، ثم أوجبته على المؤمنين من خلقك، وهو الصلاة والتسليم على سيدنا ومولانا محمد الأمين، الذي أرسلته رحمة للعالمين، وجعلته إماما للمتقين، وأظهرته نورا للمهتدين. فنسألك يا رب العالمين أن تحشرنا في زمرة أحبابه المصلين دائما عليه، واكتبنا في سجل أوليائه المقربين لديه.

اللهم إنك العليم بأننا نرغب بكل إخلاص ويقين أن نتشبه بملائكتك المقربين ونقتدي بعبادك المتقين المحبين في إهداء الصلاة والتسليم على سيد الخلق والرسل أجمعين من أنزلت عليه كتابك المبين وخصصته بخير أمة وأفضل دين وهديت به الخلق إلى صراطك المستقيم صراط الرحمن الرحيم فندعوك أن تبارك صلاتنا وسلامنا وأن توفقنا للتمسك بسنته وهداه وأن تلهمنا أن نعمل صالحا تقبله منا وترضاه وأن تعلمنا أن نتعشقه بالروح ونتعلق بهواه وأن نسلك سبيل

اللهم إن قلوبنا المتولهة بحبه لتصلي عليه بشوق وطيد، وإن أرواحنا المتعلقة بذاته الشريفة لتبدي الوجد في حبه وتعيد، وهي ترجو له من فيض رحمتك وحنانك كل مزيد، ومن جزيل نعمك ورضوانك كل تكريم وتمجيد. اللهم إنه رسولك المصطفى المخصوص منك بالعناية والتأييد، فاجعل صلاتنا عليه من أجمل ما تحب له من الصلاة وتريد، وتحياتنا إليه من أخلص ما ترضى عنه من الولاء له والتأييد. اللهم وفقنا على الدوام أن نصلي على حبيبك المصطفى صلوات كثيرة تصدر منا عن روح الطاعة والامتثال لأمرك، وأن نسلم عليه تسليمات كثيرة تنبع من معين المحبة الخالصة لأشرف خلقك سيدنا ومولانا محمد خاتم أنبيائك ورسلك وخير محمود من أهل سمائك وأرضك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: يزم شغل المكيف.
4: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
3: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
4: لاني جاي من الجيم.
3: اي جيم يزم؟ مبينه.
4: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
3: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
4: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
3: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
10: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
11: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
12: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا

0: كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية.

0: لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80.
1: كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
4: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 24 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 57، وهي قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أيها الإخوة، في بالعقل البشري مبادئ ثلاثة، من هذه المبادئ مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. فالعقل إذا جال جولة في الكون يرجع بحقيقة أن هذا الكون لا بد له من خالق، لأن فيه حكمة والحكمة تدل على الحكيم، فيه قدرة والقدرة تدل على القدير، فيه علم والعلم يدل على العليم. فالإنسان إذا فكر في ملكوت السماوات والأرض ونفذ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم إلى آخر الآية، يستنبط أنه لا بد لهذا الكون من خالق. من هو هذا الخالق؟ يأتي الجواب في القرآن الكريم: الله الذي خلق السماوات والأرض. أنت استنبطت ووصلت إلى أن لهذا الكون خالقاً، من هو الخالق؟ الجواب أتى في الكتاب، فالكون والقرآن يتكاملان. القرآن يقول لك: القوة التي حكمت أنها وراء هذا الكون، القوة العليمة، القوة الحكيمة، القوة الرحيمة هي الله، الله الذي خلق السماوات والأرض. الآن وهو تعود على الله، والله هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. الآن وهو الذي وهو الذي وهو الذي مد الأرض، وهو الذي خلقكم، الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي، يعني العقل وصل إلى حقيقة قطعية أنه لا بد لهذا الكون من خالق، من خالق ومن مربي ومن مسير. من خلال هذا الكون يتضح أن الخالق قدير وعليم وحكيم ورحيم وقوي. تأتي الآية الكريمة: هل عرفت من هذه القوة التي خلقت فأبدعت؟ إنها الله، وهو تعود على الله، على من؟ على الذات. وهو الذي يرسل الرياح، هذه الرياح يعني الهواء. والحقيقة أيها الإخوة أن هناك آيات كبيرة جداً، أحد أكبر هذه الآيات هي الهواء. الهواء إذا تحرك بسرعة تفوق 100 كيلومتر وقد تصل إلى 1000، لا يبقي ولا يذر. والأعاصير، كيف أهلك الله عاداً بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما؟ في بعض البلاد سرعة الأعاصير تقترب من 1000، هذه السرعة تدمر كل شيء، هذا الهواء. فإذا كان متحركاً حركة لطيفة كان من نعيم الدنيا، هو النسيم العليل. أحياناً تهب نسمات تبدل الهواء، تجعله منعشاً، تلطف الحرارة تجعلها مقبولة. فبين أن يكون النسيم العليل من نعم الله الكبرى، الهواء إذا أسرع يدمر كل شيء. هذا الهواء له خصائص أنت تمشي من خلاله ولا تحس به، لكنه موجود. والدليل أنه موجود يحمل طائرة وزنها سابقاً 350 طن، أركاب طائرة، الطائرة فيها 400 راكب، طبقتان، فيها وقود 150 طن وقود، وزنها 150، وزن الركاب مع حاجاتهم 50، من يحملها؟ الهواء. لطيف لطيف، قوي قوي. الهواء وسيط، لولا الهواء لما سمعتم صوتي. الدليل رواد الفضاء على القمر ليس هناك هواء، يتحادثون باللاسلكي، بيكون إلى جنبه

بينه وبينه 10 سنتي ما في طريق، الحديث باللاسلكي. فالهواء وسيط، بتحب تدفئ الغرفة تدفئ الهواء، بتحب تبرد الغرفة تبرد الهواء. الهواء شفاف، وجوده لطيف، موجود وغير موجود، تمشي في خلاله. بل إن هناك ملمحاً في القرآن الكريم في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض. الإنسان يتصور أنه يمشي على الأرض، لا في الأرض. في الأرض يعني تحت الطاولة، أما على الطاولة هنا. الإنسان يمشي بالسراديب؟ لا. بالمناجم؟ لا لا، يمشي على الأرض. ولكن لأن الهواء جزء من الأرض، قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض. معنى جزء أي يدور معها. 65,000 كيلومتر سمك طبقة الهواء، 65,000 كيلومتر يدور معها. وقد يقول قائل: لو لم يكن يدور معها، لو بقي ثابتاً وهي تدور لكانت سرعة الرياح على وجه الأرض 1600 كيلومتر بالساعة. هذه السرعة لا تبقي على سطح الأرض شيئاً، مستحيل أن يبقى بناء، لأن سرعة الأرض في دورتها حول نفسها 1600 كيلومتر بالساعة. يعني قطرة محيطة 40,000 أسمه على 24 ساعة. أنت بتدور حول الأرض، تدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة، محيطة 40,000 كيلومتر، معنى سرعتها وهي تدور حول الأرض 1600 كيلومتر بالساعة. لو أن الأرض تتحرك والهواء ثابت لدمر كل شيء. هل ينتبه الإنسان لهذه النعمة أن الهواء يدور مع الأرض؟ لو أنت أيام بيكون ما في رياح إطلاقاً، تركب مركبة تسرع، لما بتمد يدك من النافذة بتحس بتيار من الرياح مخيف والهواء واقف، لكنك تحركت أنت. وكذلك الأرض إن تحركت والهواء ثابت لكان سرعة الرياح العاتية على سطح الأرض 1600 كيلومتر بالساعة، لا تبقي ولا تذر. فالهواء شفاف، والهواء لطيف، والهواء لا تراه بعينك وتمشي خلاله، وهو يحمل طائرة. الآن في طائرة بتقل 900 راكب، 380، 900 راكب، مدينة يحملها الهواء. أحياناً تركب طائرة حديثة جداً تنظر إلى الخلف مدينة، مسافة طويلة جداً، وعشر صفوف المقاعد، ومطابخ، وحمامات، وأول طابق وثاني طابق، كلها في الجو. طيب ما الذي يحملها؟ الهواء. فالهواء شفاف، لطيف، لا تحس بوجوده، تمشي خلاله، إلا أنه إذا تحرك حركة لطيفة أنعشك. وقلت يا أخي نسمات لا تقدر بثمن. أحيانا السافر إلى مكان مرتفع تجد في وقت العصر تهب نسمات لطيفة جدا، أيام تجلس على سطح البحر أو على شاطئ البحر تشعر بنسمات لطيفة جداً. أما إذا أسرعت هذه النسمات انقلبت إلى رياح، أما إذا زادت سرعتها أصبحت ريحاً. الرياح تجلب الأمطار، أما الريح يدمر كل شيء. لذلك الهواء وسيط. أنت حينما توقد المدفأة تسخن ماذا؟ تسخن الهواء. وحينما تعمل المكيف تبرد ماذا؟ الهواء. وأنت حينما تتكلم

الأمواج الصوتية تنتقل عبر ماذا؟ عبر الهواء. فالهواء من آيات الله الدالة على عظمته، لكن عظمة الله عز وجل تتبدأ في علاقة بين الماء والهواء. لولا هذه العلاقة لما كان هذا الدرس، ولما كانت هذه المدينة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. في علاقة بين الماء والهواء. الماء سائل، كثافته وحدة، وحدة الكثافة هو الماء. أي شيء كثافته أقل يطفو، أي شيء كثافته أكبر يرسب بالماء. واحد كثافة الماء، يعني لتر ماء يساوي كيلوغرام تقريبا. اللتر كيلو، واحد لواحد، الكثافة واحد. الإسفنج كثافته قليلة جدا، والحديد كثافته كثيرة جدا. لذلك قطعة معدنية مهما دقت تسقط، قطعة فلين مهما كبرت تطفو. موضوع كثافة. الماء وضعه العام سائل، أما إذا سخنته يصبح بخاراً، وإذا بردته يصبح جليداً. ينتقل من حالة السيولة إلى الغازية بالتسخين، ومن السيولة إلى الصلب بالتبريد. الهواء يحمل بخار الماء، بيحمله، لكن عظمة خلق الله عز وجل أن الهواء يحمل كم من بخار الماء بمستوى الحرارة، بكل درجة حرارة يحمل كمية من بخار الماء. يعني للتقريب، بدرجة 30 يحمل المتر المكعب من الهواء 5 غرامات بخار ماء، درجة 40 يحمل 7، درجة 10 يحمل 5 أو 3. الآن من خصيصة الهواء التي تحمل بخار الماء تكون الأمطار. أشعة الشمس تسلط على البحار، البحار مساحات من الماء واسعة جداً، ولو أن الخمس قارات تساوي 5 أمثال الماء لما كانت الأمطار. لحكمة أرادها الله 4 أخماس الكرة محيطات، والخمس قارات، ففي مسطح مائي كبير أشعة الشمس تسلط عليه، الماء يتبخر، هذا البخار يحمله الهواء، صار في عنا هواء يحمل بخار الماء، وهذا الهواء فيه بخار ماء. الدليل في الآن موازين رطوبة، لك 29 رطوبة، 29 الهواء حامل بخار ماء لكنك لا ترى، لكن أحياناً يحمل 90، 95 يصير سحاب. لما يكون كثافة بخار الماء عالية جداً تراه سحاباً، إذا كان قليلة لا تراه، أما أي هواء حامل بخار ماء أبداً، أي هواء حامل بخار ماء. والدليل ائتي بإبريق ماء بارد جداً بتلاقي ذرات من الماء علقت على جداره الخارجي، بخار الماء في الهواء لما جاءته البرودة تكثف فأصبح ماء. غرفة حارة على البلور ترى طبقة من ذرات الماء الصغيرة، إذاً كل هواء فيه بخار ماء، أما إذا زادت نسبته إلى درجة عالية جداً صار سحاب. الآن المتر المكعب من الهواء يحمل كذا غرام من الماء على شكل بخار ماء، هذا منطلق الدرس. هذا البخار، هذا الهواء يحمل بخار الماء،

كان حمله الحرارة 40، لو أن هذا الهواء المحمل ببخار الماء انتقل إلى مكان بارد النسبة هناك تختلف، المكان 10، الهواء بدرجة 10 ما بيحمل إلا غرام واحد، في عنده 4 غرامات زيادة بيتخلى عنه بصير مطر. الهواء بالمنطقة الحارة مثلاً بيحمل 5 غرامات بالمتر المكعب، لما يساق السحاب إلى منطقة باردة الدرجة 10 طبعاً صار في اختلال بالنسبة، يجب أن يتخلى الماء، أن يتخلى الهواء عن النسبة الزائدة. الآن دخلنا بالآية، الله عز وجل يقول وهو الذي يرسل الرياح. الرياح كيف تمشي؟ هلأ الرياح ساكنة هنا، مع سكون الرياح يحس بضيق الإنسان، مع حركة الرياح يحس بنشاط. لماذا يحس بالضيق؟ إن هو يتنفس يعطي غاز الفحم، وغاز الفحم غاز سام. لو أنه إنسان جلس تحت لحاف محكم بعد ساعة ممكن يفارق الحياة، أنه أخذ الأكسجين طرح غاز الفحم، فصار الهواء تحت اللحاف كله غاز فحم، يقول لك داء نفسي. لذلك تجديد الهواء مهم جداً، ولو أنه مبرد، هواء بارد مشبع بغاز الفحم تضيق النفس به. ادخل لصف أيام بالشتاء في 60 طالب بتحس بضيق، إلى أن تفتح النوافذ ويتبدل الهواء، يأتي هواء مشبع بالأكسجين. أخواننا الكرام، أدق ما في الموضوع أن هذا الهواء الذي يحمل السحاب كيف يتحرك؟ الهواء بالمنطقة الحارة ممدد أو مخلخل أو كثافته قليلة، أسماء لمسمى واحد، ممدد أو مخلخل أو كثافته قليلة. أنا ألاحظ هذا في الطيران، إذا كنت في جدة مثلاً الطائرة تصعد بزاوية صغيرة لمسافة طويلة جداً حتى تحلق في الجو، الهواء حار جداً مخلخل لا يحملها كما ينبغي. الهواء بالمنطقة الباردة مكثف ضغطه عالي يحمل الطائرة، فلذلك الهواء بالحر مخلخل ممدد ضغطه خفيف، الهواء بالقطبين كثيف ضغطه عالي جداً. في قانون أن الهواء في الضغط المرتفع يتحرك إلى الضغط المنخفض. عندك غرفة في بيتك، أشعل مدفأة شتاءً إلى أن ترتفع الحرارة حتى 30 مثلاً، الحرارة بالغرفة 30 بخارجها 10، معنى ذلك الهواء بخارجها مضغوط كثيف كثافته عالية، والهواء بداخلها الحرارة عالية، الهواء مخلخل ممدد كثافته قليلة. ضع شمعة أمام الباب ترى لهبة الشمعة اتجهت نحو الداخل، عكس الآية، ضع الشمعة في الغرفة ترى اللهيب اتجه نحو الداخل أيضاً، مع نشأ تيار. لذلك لأن الأرض حينما تتعرض لأشعة الشمس لها حرارة معينة، والماء له حرارة، من تباين الحرارتين تتباين كثافة الهوائين، الهواء الذي على سطح الأرض والذي على سطح البحر، بينشأ نسيم، أي مكان بالأرض بالساحل في هواء جاي من أن الماء استيعابه للحرارة أقل واليابسة أكثر، فباليابسة في حر، بالبحر في أقل من درجة أقل،
اختلف

خلاف الضغط يتحرك الهواء من مكان لمكان. كل هذا الكلام لأشرح لكم قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح. الهواء بالقطبين كثيف جداً، ضغطه عالي جداً، والهواء بخط الاستواء مخلخل جداً، ممدد جداً، ضغطه منخفض جداً، فبينشأ تيار هواء من القطب لخط الاستواء. الأرض عم تدور، بصير الاتجاه مائل، بيقول لك رياح غربية. الرياح الغربية هي رياح القطب متجهة إلى خط الاستواء، لكن أثناء دورة الأرض اتجهت نحو الشرق فأصبحت رياح غربية. هذا معنى قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشراً. البشرى، الله عز وجل حينما تكون الأرض قاحلة ما فيها مطر يموت كل شيء، الأشجار خشب، الأرض بنية اللون، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن بذور النباتات كامنة في الأرض وكأنها ميتة. بأهرامات فرعون وجدوا قمح مخزن من 6000 عام، زرع هذا القمح فنبت. معنى ذلك الرشيم، الرشيم كائن حي، هذا الرشيم عاش 6000 سنة، فلما أصابته الرطوبة والماء والهواء نبت. لذلك الآية الكريمة يصف الله الأرض الميتة: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله الذي آمنت به من خلال التفكر هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، يعني الرزق في السماء. لكن يجب أن تعلموا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز. أما الإنسان حينما يقنن الكهرباء يكون في مولدات معطلة، تقنين عجز. أما الرحمن إذا قنن تقنين تأديب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فالتقنين الإلهي تقنين تأديب، بينما تقنين البشر تقنين عجز. تقنين تأديب لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. والذي قرأت عنه أن سحابة اكتشفت في الفضاء الخارجي عن طريق المراصد العملاقة، هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة، وهو العاطي لا يسأل. أما إذا قنن تقنين تأديب. وهو الذي يرسل الرياح بشراً. نحن إذا الرياح مدمرة اسمها ريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. أما الهواء إذا تحرك حركة خيرة وجلب الأمطار نسميه رياح، أما إذا جاءت الأعاصير نسميها ريح. نعم. وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، يعني الله عز وجل يرحمنا، تلاقي الماء أصل الرزق، الينابيع تمتلئ، الأنهار تجري، ينابيع ماء الشرب تمتلئ فتعطينا ماءً عذباً فراثاً طوال العام.

بالماء نسقي الزرع، بالماء نتطهر به، بالماء نشربه. بتمنى أن نفكر جادين بموضوعين، الماء والهواء، من أقرب الموضوعات إلينا وفيها دقائق. يعني ممكن إنسان لو علم أن 16 مليار طن تسقط من السماء كل ثانية، 16 مليار طن من الماء على مستوى الأرض طبعاً كل ثانية، هذا عطاؤنا. قال لو أخذنا ملح البحر، جففنا ملح البحار وفرشناها على سطح اليابسة بالقارات الخمس بما فيها الجبال والوديان والصحارى، لكان ارتفاع الملح 86 متر بأي مكان بالأرض. ملح البحار إذا جمع من البحار وجفف وفرش على اليابسة على الخمس قارات لكان ارتفاعه 86 متر. فرحمته تقتضي إنزال المطر، والله عز وجل ثبت ملايين القوانين، ثبت ملايين القوانين، قوانين الدوران ثابتة، قوانين الإنبات ثابتة، قوانين البذور ثابتة، قوانين خصائص المعادن ثابتة، إلا أنه حرك الرزق والصحة، حركهما من أجل أن يؤدبنا بهما. وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته. الآن تحريك الرياح منعش، كان في غاز فحم جاء مكانه أكسجين، أول شيء منعش، في نفس، لكن قد نحتاج نحن إلى ربع طاقة التكييف من دون أشخاص، وكل واحد عم بيبس هواء ساخن بالزفير. الشتاء الواحد لحاله بيدفئ، أيام يكون صف ما في مدفأة، بس في كثافة عالية جداً من نفس الطلاب تجد الصف معتدل الحرارة. أول صفة للرياح أنه يجدد هواء الغرفة، كان مثقل بغاز الفحم، الغاز السام القاتل صار مثقل بالأكسجين. شيء ثاني، بحركة الرياح تلقح النباتات، وأرسلنا الرياح لواقح، اللواقح النباتات مذكر وأنثى، بالمذكر في عناصر التذكير، حبوب الطلع، هذا الطلع ينتقل عبر الهواء إلى المؤنث فتعقد الثمرات. الرياح لواقح، بيعاون الرياح النحل، النحل له مهمة التلقيح أيضاً. وتحريك الرياح للسحاب المثقل بالرياح ينقل الأمطار من مكان إلى مكان. إذاً الرياح متعلقة بالرزق، متعلقة بالانتعاش وعدم التسمم، متعلقة بخيرات لا يعلمها إلا الله. أصل الرياح تتحرك، وأيام بيقول لك الجو جامد، الإنسان يحس بضيق شديد، أما إذا تحرك الهواء انتعشت النفوس. قال حتى إذا أقلت سحاباً، أقلت حملت، الرياح تحمل السحاب. إلهنا وربنا قال سقناه لبلد ميت، ميت، الأشجار خشب، الأرض بنية اللون، بعد الأمطار امشي بطريق بالربيع، أنواع الأزهار لا تعد ولا تحصى، أين البذور؟ الأشجار أزهرت ثم أورقت ثم أثمرت، المسطحات الأرضية أصبحت خضراء، على أطراف السواقي الأزهار والرياحين كله طبيعي، بتلاقي جنة. طيب هذه النباتات أين كانت؟ كانت بذوراً كامنة ميتة، فجاء الماء وأحياها. حتى إذا

إذا أقلت سحابا سقناه ساقه الله لبلد ميت، ساقه لبلاد عديدة كلها ميتة، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. يعني أحياناً

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
5: لأني جاي من الجيم.
4: أي جيم يزم؟ مبينة.
5: إيش قصدك مبينة؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها: حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
8: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
9: الحصاد. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين

0: عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793169192.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
10: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا يا رب العالمين، وتغفر بها ذنوبنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور نضال سلطان. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله يا سيدي، ونرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو، إذا هاتفا البرنامج مستمعين الكرام 06-47-47-201 و202. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله يا أختي.
2: بدي أسأل، أنا صاحبة إلي بدها تعزمني بكرة على مطعم، بس عرفت إنه هذا بيقدم خمور، بصير أقولها إنه لا، ما بدي، ما بروح أنا على هيك مطاعم. وبعدين امبارح كنت حالفة على صاحبة إلي على حبة بوزة، وحلفت يمين مزبوط، قلت لها والله ما بتدفعي علي، ولا هي بقولوا لي هاي مقاطعة، فما شريناها، فهل يترتب علي إني أدفع كفارة يمين؟
0: أنتوا يعني أنتوا ما اشتريتوا البوزة؟
2: لا ما شريناها. قالوا لي هي مقاطعة، وأنا كنت حالفة والله غير هاي علي، بس ما كنت عارفة إنها هاي مقاطعة.
0: طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، تابعيني أختي الكريمة. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أول شيء نحن نذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا وسلم.
3: خليك دكتور، عندي سؤالين.
0: تفضلي يا أختي.
3: دكتور، إحنا هلا بنروح على حفلات، يعني بيكون فيها، يعني إحنا بندعي لحفلات يعني مثلا، وبكون يعني لبس النساء بيكون غير محتشم، يعني مع العلم إنه ما بيكون مختلطين، يعني بس نساء. هل احنا نؤثم على روحتنا على هاي الحفلات، وهل هذول النساء يعني يؤثمن؟
0: السؤال الثاني ايش؟
3: السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا.
0: هل انت بتروحي على حفله فيها نساء ما في اختلاط؟
3: نعم، بس بكل لبس النساء يعني غير محتشم.
0: طيب،
3: اللهم صل على سيدنا محمد. كمان بدنا نعرف شو صيغه الاستغفار، يعني بتكون صحيحه، لانه بنسمع على مواقع التواصل انه يعني في صيغه بتكون يعني بتكون انه ما بعرف، يعني انه بيحكوا انه كانك يعني كانه يعني انت يعني كانه هيك انه بتكفر يعني بالاستغفار، استغفر الله العظيم، يعني بيحكوا.
0: طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله، بارك الله فيك وشكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير على هالبرنامج.
0: واياكم، الله يعافيك يا رب.
4: ما سمحت لي بس مسألة مهمة، يعني بلد بدأت تظهر في مجتمعنا المحلي.
0: نعم.
4: في ظاهرة التعصب المذهبي.
0: التعصب المذهبي. نعم.
4: لدرجة أنه سمعنا، أصبحنا نسمع أقزام يتطاولون على العلماء، على السيوطي والنووي وابن تيمية والألباني وابن عثيمين وابن باز، يعني للأسف حتى وصلت لدرجة أنه يعني مش عارف شو بدي اقول، رئيس قسم في احدى الجامعات بسب العلماء، مشكله هذه اصبحت ظاهره يعني مؤرقه ومفرقه للدين، واحنا ديننا حثنا على الجمعه وعلى الوحده.
0: نعم.
4: وهذا ان يعني الدين الاسلام دين وحده وقوه والفه. فنرجو تنبيه لهذه، خصوصا من العلماء.
0: نعم.
4: والمدرسين في الجامعات، جزاكم الله
0: خير. وإياكم إن شاء الله. طيب، تسمع إن شاء الله.
4: شكرا.
0: حياكم الله.
4: شكرا.
0: سؤال آخر. ألو،

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا دكتور؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله تمام.
1: نحبكم في الله والله دكتور، أنا دائما بتابعك دكتور منصور العمري معي صح؟
0: نعم نعم سيدي، الله يحبك إن شاء الله.
1: وإحنا دائما نفتقدك، مش دائما نبتدي كل أسبوع يعني.
0: نعم كل أسبوعين أو أكثر. نعم
1: الله يبارك. أنا عندي سؤالين.
0: تفضل يا سيدي.
1: السؤال الأول يا سيدي العزيز بالنسبة ل عن المساجد والمساجد، بس السؤال الأول أنا بدي أحكي لك إنه في بيئة عمل يعني بيغتابوا شخص وبيحكوا عليه،
0: نعم
1: وفي مشاكل، وكل ما يطلع الواحد ولا ينزل يعني يكونوا يعني تاخذيش بالكلمة بهاللفظ يعني مش صحيحين، يعني بيكذبوا على الواحد وكذا.
0: نعم افتراء.
1: فهذا الشخص يعني قطع يعني بطل خلص، وهل هذا عمله صحيح انه هيك خلص من الشغل؟ لانه كثير الناس بيحكوا عليه وبيستغيبوا وفي مشاكل وهيك يعني، فهو قال انا خلص ما بدي اكمل معهم، فهو ندمان في الحاله هاي بعد ما بطل وما لقى شغل، بقول لو اني ظليت وكذا، فشو يعني بطوله اثم؟ انا قصدي تسال الشيخ يعني على اللي عمله.
0: طيب هو يعني كان يغتاب الناس وهذا الشخص
1: لا
0: بعدين
1: مش
0: ترك الشغل، مش فاهم السؤال.
1: لا مش هو يغتاب الناس،
0: زملاء
1: زملائه كل
0: يغتابوا وسببوا له
1: يغتابوا ويحكوا
0: مشاكل.
1: عليه في الطالعه والناس. هو مسكين يعني مش تبع مشاكل، الزلمه مش تبع مشاكل، فاتحمل اول ما وثاني فخلص يعني صار يعني بسمع حكي يعني كان
0: نعم.
1: يعني من هون ولا من هون بسمع
0: طيب
1: حكي
0: تمام تمام
1: ومشاكل وفتنه ويعني مشاكل، وحاطين ضده كمان
0: طيب
1: هم
0: تمام
1: الزملاء
0: تمام
1: والموظفين حاطين
0: السؤال
1: ضده.
0: في عندك سؤال ثاني ولا هو بس هذا؟
1: السؤال الثاني انه
0: تفضل.
1: يعني في اللي بنحرم من شغله في الدنيا، مثلا من انسان مثلا مطلقه وغير زوجته بخذها في الاخره، يعني هذا سؤال مهم يعني انه نفس الست هاي في الجنه وفي الاخره بخذها، نفس السؤال يعني انا اذا سمحت يعني.
0: ممكن توضح السؤال بس بشكل آخر؟
1: السؤال هسه اذا الانسان بده انسان في الدنيا مطلقه ولم ياخذها يحصل عليها في الاخره من احدى الزوجتين، اذا له زوجتين يعني في الاخره، هذا
0: يعني
1: سؤال مهم
0: هذا
1: جدا.
0: في أمور علم الغيب، يعني بالنسبة في
1: مقدر
0: الأمور
1: انا
0: الأخروية.
1: اللي بنحرم شيء بالدنيا باخذه في الاخره، الله معوضه اياه اذا كان صادق ونيته نيته حلال ونيته شريفه، انه يعني بحصل عليه في الاخره.
0: يعني هو القاعدة العامة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن إذا في يعني ممكن توضيح من فضيلة الدكتور إن شاء الله حول هذا
1: لانه هو الزلمه
0: المسألة.
1: يحاول جميع الوسائل انه يحصل على هذه الانسانه وما في نصيب، ما اخذها بس باخذها في الاخر يعني قصدي بحصل عليها.
0: والله هذا في علم الغيب يا أخي، لكن يعني الله يكرمك.
1: إذا
0: بارك الله
1: سمحت
0: فيك.
1: يعني إذا في مجال يعني.
0: طيب تمام، شكرا لاتصالك، تسمع
1: يعطيك
0: الإجابة
1: العافية.
0: إن شاء الله، حياكم الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه المجموعة. فضيلة الدكتور نضال سلطان، الأخت السائلة تقول بأنه صديقتها عزمتها، دعتها إلى تناول الطعام في مطعم، وهذا المطعم تبين لها أنه يقدم الخمر، فهل يعني ذهابها إلى المطعم صحيح؟ وإذا أكلت هل هناك أكلها يعني صحيح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى
0: اللهم
2: آله
0: صل على
2: وصحبه أجمعين.
0: سيدنا
2: اللهم
0: محمد.
2: علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
0: اللهم
2: وزدنا
0: آمين.
2: بفضلك علما يا رب العالمين.
0: يا رب.
2: بداية موضوع الخمر وحرمة الخمر ومن هو الملعون في مسألة الخمر، النصوص الواردة فيها واضحة، ومسألة بيعها وشربها وحملها وعصرها والمعتصرة والمشترى له، كل هذه الأمور تدخل في الحرمة ترى. ولذلك الأصل في الإنسان أن يتجنب كل ما يمكن أن يكون له دخل في الخمر، تقييمه بيعه وكل ما يتعلق به. وهناك كذلك نصوص شرعية تحرم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، وهذا كذلك نص شرعي. ولذلك يعني لابد أن نبين للناس أنه يعني حتى لو أنت جلست على طاولة وفيه يدار عليها الخمر ممنوع وما بتقعدش عليها، تبقى قضية أنه هناك مطاعم، هناك فنادق ممكن ندخلها إحنا بحالنا وبعاد، أو ممكن نطلع في على بعض المناطق أو دول أخرى أو في زيارات يكون مطعم كبير، طاولات مختلفة، ناس أخذوا مش في طاولتي. في مثل هذه الحالة لا نقول أنك أنت آثم في جلوسك، لكن هل أنا مع وجود البدائل، وجود مطاعم بعيدة عن الخمر،

0: أكون هذا أنسب إلي وأفضل إلي ولا لا؟ نعم يكون أفضل لي. ولذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
1: وعرضه.
0: وعرضه. فلذلك من حيث الأفضلية، نعم الأفضل، الأفضل أن لا نذهب إلى مطاعم تقدم الخمر حتى لو كانت طاولتي ما عليها خمر، هذا هو الأفضل. لكن لو أنا ذهبت على فندق، لو أنا ذهبت إلى،
1: طب صاحبتها مثلا حكت لها أنه أنا عازبتك على هذا المطعم، وهي لا تستطيع أن تقول لها مثلا أنه هذا المطعم يقدم كذا وكذا، أو هي لا تعرف ربما، أو تبين لها عندما دخلت،
0: لما يتفاجأ الإنسان في أنه المطعم هذا بيقدم خمر في مكان غير طاولته، ممكن المرات القادمة ياخذ احتياطاته ويقول أنا المرة القادمة ما بدي صحيح. آجي، أنا من باب الأحوط، أنا ما بدي أضع نفسي في موضع الشبهة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.
1: نعم. بارك الله فيكم. حلفت يمين، هي يبدو أنه نفس صديقتها هي كانت وياها في، فحلفت يمين أنه ما تدفع ثمن البوظة، وبالأخير ما اشتروا.
0: طالما ما اشتروا
1: نعم.
0: لم يحصل البيع، والمقصود من هذا اليمين أن تمنحها من أن تدفع هي.
1: نعم.
0: فعملية البيع لم تتم.
1: لم تتم.
0: ولم يتم شراء، ولم يتم أحد، ولم تدفع زميلتها. وبالتالي لم ينعقد صورة اليمين حتى أجي أقول في عليه كفارة. إن شاء
1: نعم.
0: الله ما عليها شيء
1: ما
0: عليه في
1: شيء.
0: مثل هذه الصورة.
1: نعم.
0: بمشيئة الله.
1: نعم. بالنسبة للأخت السائلة أيضا فضيلة الدكتور، تقول بأنها تذهب إلى حفلات نساء، النساء يعني هنا الحفلة غير مختلطة، والنساء في هذه الحفلة يكن يعني كاشفات وغير محتشمات يعني على حد قولها. فهنا مسألة يعني عورة المرأة على العورة دكتور،
0: عورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة،
1: بين السرة والركبة،
0: وبين السرة
1: نعم.
0: والركبة
1: نعم.
0: وهذا الأمر الذي ننتبه له. عندما يكون هناك إخلال وكشف، تأثم من تكشف فوق السرة، تحت السرة، فوق الركبة التي تكشف، تكون قد يعني حتى على المرأة تكون قد حصل منها مخالفة وتكون آثمة. الأعراس في مثل هذه الصورة، يمكن كثير من الناس بالنسبة لهم قضية أنه هل هي كاشفة فوق الركبة أم مش كاشفة، المسألة بالتوضيح الشرعي، إذا كان في هناك كشف فوق الركبة تحت السرة، هذا الكشف الأصل فيه أنه نعرف أنها مخالفة شرعية،
1: مخالف،
0: والأصل في الإنسان أنه يغض طرفه ويغض بصره عنه حتى في موضوع النساء. لكن قضية التكشف الآخر ما فوق السرة، لا، هذا على النساء بينهم بين بعض مباح.
1: مباح.
0: تبقى قضية الاحتشام والحياء من الإيمان،
1: من الإيمان،
0: ونحن نحث إنه قدر الإمكان نحرص على الحياء، ونكون حريصين جدا على أن تكون حدود العورة مستورة إن شاء الله تعالى. والإنسان الأصل فيه إنه يكون يعني حكيم في توصيل هذه الرسالة، خاصة لمن يخصه من
1: نعم.
0: النساء أو من تخصها من صديقاتها، أنه هذا الموضوع فيه مخالفة.
1: لا، هي قالت يعني دكتور أنها تذهب لبيع، يبدو أنه بتبيع يعني شيء داخل الحفلة كما قالت، يعني هكذا سمعت منها،
0: من تفاجأ،
1: يعني أنها تضطر إلى الدخول إلى مثل هذه الحفلات.
0: من تفاجأ في الاحتفالات، حتى نحن الرجل والمرأة لو إذا راح على أي صالة أو احتفال من باب أنه بده يؤدي واجب، أو من باب أنه بده يقوم بمصلحة،
1: بيعمل.
0: لما بيشوف مخالفة شرعية بغض طرفه عنها.
1: طرف.
0: وإذا كان في هذه المناسبة خلاص بده يطلع لما يشوف هذا المنكر يطلع إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. الأخت تسأل فضيلة الدكتور عن صيغة الاستغفار الصحيحة.
0: صيغ الاستغفار كثيرة
1: كثيرة،
0: أقلها أستغفر الله العظيم.
1: نعم.
0: وهناك سيد الاستغفار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهناك صيغ استغفار وردت على ألسنة الأنبياء رضوان الله عليهم، كصيغة استغفار سيدنا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستغفار سيدنا يونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
1: من الظالمين,
0: إذن هذه صيغ كثيرة. لكن سؤال الأخت, هل هناك صيغ مكفرة؟ لا أستطيع.
1: هو يبدو أنه يعني فضيلة الدكتور

0: تقصد حال المستغفر، انه انا حتى سمعت بعض يعني على القنوات الفيديو انه حال المستغفر، ويعني بعضهم يخرج الموضوع من يعني بعضهم يكفر من يعني ليس في الصيغة وإنما في حال المستغفر تستحضر كذا وكذا. يعني هناك أمور لا أستطيع أن أتحدث فيها على الهواء، لكن يبدو أنه هاي الإشكالية اللي حصلت عند الأخت السائلة، أنه حال المستغفر يعني إيش حال المستغفر
1: في بالنسبة
0: هو
1: بالنسبة
0: هو يذكر بلسانه بالصيغة التي ذكرت، ولكن حاله
1: إذا كان هناك استغفار مع إصرار على الذنب لا سمح الله، أو بعض حالات معينة لابد أن نقف مع كل حالة بحالة حتى نقدر نحكم عليها. لكن هل هناك صيغ استغفار مكفرة؟
0: لا
1: بدون ما أعرضها وبدون ما أشوفها لا أستطيع أن يعني أقرأ العبارة عليها. لا أستطيع أن أحكم عليها إن شاء الله تعالى.
0: نعم بارك الله فيكم. الأخ السائل فضيلة الدكتور يعني يتحدث عن موضوع أو يسأل عن موضوع التعصب المذهبي. كما تعلم ويعلم الإخوة المستمعين أن هناك يعني اختلافات في المسائل العقيدة ومسائل حتى الأمور الفقهية أيضا بين المسلمين. البعض يعني ما حكم إثارة مثل هذه الفتن أولا؟ والسؤال الآخر أيضا يعني هو قال إنه سب العلماء بغض النظر عن الأسماء، يعني هو التي ذكرها موضوع سب العلماء.
1: هو الظاهر من خلال سؤال السائل في الفترة الأخيرة يعني ظهر فيديوهات وكان فيها تفسيق وتبديع ومباهلة وقضية تكفير لبعض العلماء الكبار اللي هم يعني يعتبروا من المجددين. ولذلك هذا الكلام وهذه الصورة، أولا الكل يعلم أن هؤلاء علماء وعلماء يقتدى بهم وهؤلاء العلماء كما قال البعض لحوم العلماء مسمومة. الأصل فينا أن أولا أن نكون على ثقة بعلمائنا، وما يجي أي واحد لا نعرف تاريخه ولا نعرف سيرته فجأة يصير شيخ ويصير يتكلم ويصير يطعن في فلان وفلان وفلان وما خلى أحد مثل هذا بالمباهلة التي باهلها. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يتولاه، وإلا فعلماؤنا مكرمون على الرؤوس ونحترمهم ونجلهم. والأصل فينا أنه يعني أن نكون حذرين من هؤلاء الذين يثيرون الفتن والقصد منها وهدفهم معروف ومكشوف. ولذلك الإنسان الكيس الفطن المؤمن يعلم أنه هؤلاء علماء. لما تيجي الإمام النووي والإمام السيوطي وغيرهم من العلماء وهذا أطعن فيه وهذا أطعن فيه، أصلا مجرد ما رأيت واحد يطعن بهؤلاء العلماء الأصل فيك أنك أنت تعرف أنه هذا عليه علامة استفهام كبيرة. والأصل فيك أنك تعرف أنه هو ما خلى أحد، ويكفي أنه يكفر. وهذا التكفير من أعظم المصائب عند الله. أنك أنت تيجي تكفر
0: من الأمور يعني الباطنية.
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة: هل شققت
0: عن قلبه؟
1: عن قلبه، وهو كان في معركة وبقاتل المسلمين، وكانت حجة سيدنا أو يعني وجهة نظر أنه ما قالها إلا هروبا من سيفي وخوفا. فكيف بعلماء أمة اقتدت فيهم والله وضع لهم القبول، ويجي واحد يعني يتطاول عليهم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني
0: حتى سيدي كمان رسالة للعلماء أيضا الذين يقومون بمثل هذا الفعل، يعني لا داعي أن ينشروا مثل هذه الخلافات على الملأ. إذا كان في خلافات بينك وبين عالم خليها بينك وبينه.
1: صحيح. وهذا يظهر أنه المقصود ليس لله سبحانه وتعالى. مقصود هذه الإثارات وهذه الفتن وهذا النشر وهذا التبديع وهذا التكفير ليس مقصود لله سبحانه وتعالى أبدا، هذا مقصود إثارة الفتن. فعلينا أن نكون حذرين من مثل هؤلاء إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. سيدي بالنسبة لمسألة الغيبة في بيئة العمل والنميمة، الأخ يقول بأنه كان هناك شخص يعني يغتابه زملائه في العمل وربما يعني ينمون عليه أو عنه وسببوا له المشاكل، ثم يعني ترك هذا العمل.
1: الجانب الأول، الغيبة والنميمة محرمة والإنسان يأثم بها، ويعني صورها الله سبحانه وتعالى بأبشع الصور: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذه غيبة مع صدق ما نقول، يعني احنا نتكلم عنه في شيء حقيقي.

0: حقيقي فيه
1: موجود.
0: ومع ذلك شوف الصورة وانظر إلى يعني إلى الصورة المنفرة التي شبهها الله سبحانه وتعالى للمغتاب. والنميمة أصعب وأصعب، النميمة أنت تتعمد الإفساد والفتنة والمضرة، وبالتالي من يقوم بهذا الأمر هو الآثم. هذا الإنسان المتضرر يعني لم يتحمل هذه الغيبة والنميمة فقرر ترك العمل، مثله تسرع في قراره.
2: نعم.
0: ما بنقول أثم، لكنه هو ندم على أنه ترك العمل، ويقول لك يا ريتني ما تركت وماش قادر أرجع ولا قادر أجد عمل آخر. لكن ترى جزء من خطية هذا الإنسان في رقبة من تسبب بهذا الأمر، فالآثم هو من؟ هو المغتاب والنمام في هذا العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم إن شاء الله.
2: إجابة عامة فضيلة الدكتور حول مسألة يعني من حرم من شيء في الدنيا يعني عوضه الله في الآخرة. الأخ طبعا ضرب مثال أنه كان يريد أن يتزوج من امرأة من فتاة، ثم لم يعني يحصل يعني لم يقدر الله عز وجل أن تكون زوجته، فيقول هل أتزوجها في الآخرة؟ يعني إحنا نريد إجابة عامة.
0: الله يبارك فيك، أنت يعني الكلمة اللي قلتها جوهرية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كيف يعوضه الله؟ وهل ممكن تكون هي نفسها؟ طب ما هي برضو إلها إرادة ثانية، يمكن هي يكون إلها إرادة مع إنسان آخر. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض الإنسان اللي صبر واللي ما نال شيء في الدنيا واحتسب أمره إلى الله ولم يسلك أي طريق محرم وقال أمري إلى الله. الله سبحانه وتعالى بعوض إن شاء الله.
2: إن شاء الله. بعدين يعني عسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير، ما أحد يعرف وين الخير.
2: الخير نعم، بارك الله فيكم. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام ونستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم. 06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال. ألو معنا اتصال. ألو،
3: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
3: يعطيك العافية أنت فضيلة الشيخ، الله يبارك لكم في هذا البرنامج.
2: وإياكم، الله يبارك فيك يا سيدي.
3: بدنا نسأل سؤالين لو تكرم.
2: نعم تفضل.
3: السؤال الأول، من هم النساء والرجال الذين يعني يخرجون من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ والسؤال الثاني، قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: طب أنت شو بدك بالسؤال هذا؟ ربنا بيقول إن رحمتي وسعت كل شيء.
3: لا، رحمتي وسعت كل شيء يعني أنا أقصد من كلامي اللي هم عدم المؤاخذة، الطاغيات، الطاغيين،
2: المتشبهين، البعيدين عن رحمة الله عز وجل. طيب
3: نعم. والسؤال الثاني يعني مشابه يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي يوم على أمة النساء كاسيات عاريات. توضيح من فضيلتنا الشيخ، لأنه قبل مرة أنا نسألها السؤال بس يعرف بدنا توضيح أكثر يعني.
2: يعني السؤال أنا... السؤال الثاني بس بدقة وضح لي حتى أنا يعني، لأن بتقول نسأل قبل المرة هاي فحتى تكون إجابتنا دقيقة وضح لي أكثر.
3: قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي يوما النساء سوف تكون في كاسيات عاريات.
2: نعم. طيب بدك يعني معنى الحديث، من هم النساء الكاسيات؟
3: نعم.
2: العاريات؟
3: نعم، توضيح يعني من الشيخ يعني اللي نستوضح السؤال أكثر مما يعني استوضح ما قبل هيك.
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: عليكم، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك
4: دكتور الفاضل. أول شيء الله يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير.
2: وإياكم على هذا البرنامج. وإياكم، الله يبارك فيك.
4: سيدي، في سؤال اللي هو شخص بطلب عن طريق تطبيقات.
2: تمام. بطلب إيش؟
4: اللي هو ركاب.
2: توصيل. نعم، توصيل ركاب.
4: توصيل. نعم. الآن بطلب سيارة معينة، بقول له بروح لي على المنطقة الفلانية وارجع، لكن إلي نسبة معينة، يعني مثلا بطلع علي أنا 10 دنانير، بأخذ منك مثلا دينارين.
2: يعني هذا الشخص هو اللي بنظم، يعني مثلا خلينا نفترض 10 أشخاص مثلا بدهم يروحوا لأماكن معينة، فهذا الشخص هو اللي بتسأل عنه، هو بنظم هذه العملية وبقول لك أنت يا مثلا محمد خذ هذول الأربعة وديهم هون هيك؟
4: لا سيدي،
2: لا وضح لي
4: الموضوع. بطلبه عن طريق تطبيق.
2: طيب. تمام.
4: الآن ممكن أنا أكون معاه بالسيارة أو إن أقول له روح على المنطقة الفلانية فاضي وارجع فاضي، مثلا بطلع له، خلينا نفترض بطلع له 50 دينار. الآن هو بقول له أنا بأخذ منك

0: خمس دنانير.
1: طب كيف ليش يروح فاضي ويرجع فاضي؟ مش فاهم السؤال.
0: ايوه هون السؤال انه بنساله ليش، بقول لك انا بيجيني خصم من التطبيق مثلا 90% او 95%.
1: اوكي أيوة. هو عشان ياخذ ال 5% فرضا، عشان ياخذ الدينار هو، فانت بتروح مثلا بتروح فاضي بترجع فاضي انت.
0: ايوه.
1: طيب انت شو استفدت بالحاله هاي؟ انت شو استفدت
0: هسه؟ بنكون مثلا بدل ما استنى مثلا يعني خنفترض انه قال لي روح على اربد، الان مشوار اربد ورجع جاي لعمان، خنفترض بكلف 30 دينار. بدل ما انا اظل بعمان الف على 30 دينار، بروح ساعتين زمان على اربد وبرجع بعطيه مثلا من 30 دينار 5 ليرات، بخفي لي مثلا انا 5 دنانير، عفوا بخفي لي 25 وباخذ منهم باخذ 5 دنانير.
1: طيب واضح السؤال سيدي؟
2: يعني ان شاء الله ان شاء الله احاول اوضح لك الصوره اللي يعني هو اللي بيوضح فيها انه صوره واحد يعني تبع التطبيق بيخليه يروح حتى لو فاضي.
1: يبدو في تحايل سيدي،
2: ويبدو انه يبدو انه هدفه يحصل نقاط او نوع من الفائده من خلال انه مشى تطبيق او حصل نقاط.
1: نعم،
2: فاوضحها ان شاء الله بعد
1: ما بس ما في منفع، ما في تقديم خدمه يعني هون سيدي. طيب خلينا نعم خلينا ان طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: في ملاحظه ثانيه.
1: تفضل
0: العزيز. الله يزيد فضلك. هي الاخت سالت كانه عن فيه الاستغفار انه نوعا ما يكون فيه كفر.
1: شو طيب تفضل.
0: لا انا ما بعرف، بس بدي في ملاحظه انه مثلا انا اقول استغفر الله او هي استغفر الله، انه الله يستغفر زي هيك يعني، في بعض الناس لفظا بكون في غلط.
1: ما هو النيه سيدي، مرات اذا اللفظ اللفظ لكن النيه. نعم
0: والله اعلم.
1: والله اعلم، بارك الله فيك سيدي، شكرا.
0: الله يحفظك،
1: حياكم الله. اهلا اهلا. اتصال اخر. الو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
3: اشكرك على البرنامج الطيب وانت والشيخ الجليل.
1: الله الله يحفظكم يا رب.
3: في سؤالين هن مرتبطات مع بعض.
1: نعم.
3: الله يسلمك، بدي اسال الشيخ فيهن، اللي هو عن الزكاه. انا بطلع دائما الزكاه في شهر رمضان.
1: زكاه المال.
3: زكاة المال نعم. في إمكانية الواحد يطلعها بدري مثلا، يطلعها الأيام هاي لسبب معين.
1: لسبب
3: هو السؤال الثاني اللي بدي أسأله فيه، اللي هو في لي ابن أخت بده يتجوز ووضع المادي كثير مش كثير يعني، فهو يعني عمر فوق أهله والبيت وأخذ قرض من البنك إسلامي.
1: نعم.
3: وعليه جمعيات دفع المهر
1: ديون.
3: وصريف هذا وعليه ديون يعني راتبه تقريبا جزء ابصر يصفي له منه شيء او ما يصفي له. في بقدر ادفع زكاة مالي لابن اختي؟
1: طيب تمام.
3: والنقطة الثانية انه بقدر
1: تعجيل
3: الزكاة.
1: نعم.
3: للايام هاي على اساس اني اقدر اساعد.
1: تسمع الاجابة ان شاء الله. شكرا لك.
3: عفوا بس
1: صاروا ثلاث
3: نقطة اخيرة. لا لا لا في مرتبطة بنفس هذا. الله يسلمك.
1: تفضل.
3: انه لو ما قلت له مثلا جائز يعني انه ما قلت له هاي الزكاة، هل هو جائز يعني؟
1: انت بدك تعطيه بدون ما تحدد تقول له هاي زكاة مالية.
3: بالضبط، هاي نيتي انه زكاة، لكن ما بدي اقول له على اساس الاحراج ما يصير احراج.
1: طيب تمام، الله يجزيك الخير.
3: شاكر.
1: بارك الله فيك، حياك الله. ناخذ كمان اتصال. الو،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: العافية.
1: الله يعافيك.
4: لو سمحت بدي أسأل عن كفارة يمين. أنا بنتي كبيرة يعني بتشتغل.
1: نعم.
4: فحكت لي بتصحيني على الساعة 6:30.
1: حكت
4: لها والله ما بصحيكي. انت اصحي لحالك، صرت كبيرة اعتمدي على حالك. عيرت أنا تليفوني على 6:30 رن بس ما رضيت أقوم، حكت حالة يمين ما أصحيها. صحيت على 7 لقيتها مش صاحية. فرحت أنا صحيتها. فهيك
1: علي كفارة
4: ولا
1: كيف؟ طب انت كنت عقدت اليمين يعني، كنت لما قلتي والله بابا صحيكي؟
4: والله ما حكيت كنت والله صحيكي على الساعة 6:30 يعني، هي حكيت صحيني على 6:30 انا
1: صحيح. قلتي والله بابا صحيكي على 6:30.
4: والله ما بصحيك، هي حكيت صحيني على 6:30، حكيت لها والله ما بصحيكي.
1: انت صحيتي اي ساعة؟
4: على 7.
1: الساعة 7. طيب
4: نعم،
1: تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: سؤال ثاني كمان.
1: تفضل.
4: زوجي اخذ سيارة عن طريق البنك الإسلامي.
1: نعم.
4: انا من اول حكيت له انا قروض ما بندخلهن على بيتنا ان شاء الله، بس هو حكى لي هذا اسلامي والكل حكى لي انه ما فيش فيه حرام.
1: نعم.
4: وانا حاولت اني استفسر واضح حكوا الكل حكى، بس كمان بدي اتاكد من الشيخ. وان شاء الله ما يكون فيه حرام.
1: نعم. هو اخذها بطريقه المرابحه.
4: مرابحه اسلاميه.
1: مرابحه اسلاميه.
4: البنك وهو اشتراها من البنك.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال اخير. الو. الو. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلة الدكتور بالنسبة

0: إلى سؤال الأخ عن، يقول على حد يعني قوله في السؤال، نص السؤال يقول: من هم النساء والرجال الخارجون من رحمة الله عز وجل؟
1: يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا، هذا سؤال عام كثير،
0: عام كثير،
1: وهذا السؤال قد ينطبق عليه كثير من الكبائر.
0: نعم.
1: لكن يعني الطرد من رحمة الله مع وجود الإيمان معناه طرد مؤقت، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه كذا، لا يدخل
0: نعم.
1: مثلا، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة كذا. هذه الأحاديث الفقهاء حملوها على أنه لا يدخلها ابتداء دون عذاب.
0: دون عذاب.
1: وبالتالي في كثير من الحالات الكبائر والمعاصي اللي لها يعني عليها ذنوب، هذه لا يدخلها إلا بعد أن يحاسب عليها. حصرها صعب.
0: صعب.
1: لكن هو في السؤال الثاني اللي بعده كأنه في باله سؤال آخر،
0: أن هو موضوع حديث الكاسيات العاريات التي أخبر يعني عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة
1: ولا يجدن ريحة.
0: ولا يجدن ريحة.
1: هذه صورة من الصور اللي حذرها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، صورة النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رؤوسهن كأنهن أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. هذا الحديث الفقهاء فسروا، بعضهم قال إنها هي يعني تتبرج وتتكشف وبمعنى العام، وهناك من حملها على أنها يعني تظهر شيء وتخفي شيئا
0: آخر،
1: أي شيئا آخر. وهذه تفسيرات، وعلى كل الأحوال هذه الأحاديث تدعو المسلم إلى الالتزام، وإلى أن يكون ظاهر وباطن طاهر ونظيف في قلبه وفي تصرفاته.
0: نعم.
1: وكذلك يحمل على المعنى العام وجوب ستر المرأة وعدم إظهارها لمفاتنها إن شاء الله تعالى.
0: نعم نعم. طبعا السؤال الذي بعده فضيلة الدكتور، السؤال موضوع الأخ في مسألة توصيل الركاب، يقول أنه هناك شخص، يعني كما فهمت السؤال أنه هو شوي موضوع يعني السؤال في بعض الأمور الشائكة، يبدو أنه نعم هو بيطلب توصيل مثلا أو بأخذ نسبة من التوصيل، هذا صديقه، مقابل أنه يخلي اللي هو السائق يروح مشواره فاضي ويرجع فاضي حتى يحصل على بعض المنفعة من خلال التطبيق اللي هن النقاط أو الفلوس اللي هي بأخذها، فالاثنين بيكونوا مستفيدين لكن من التطبيق بيستفيدوا.
1: صحيح، هذه الصورة فيها تحايل.
0: نعم.
1: والظاهر أنه الشخص الأول هو اللي الموجه أو المدير لعملية الذهاب وتوزيع التطبيقات المشاوير هذه.
0: نعم.
1: أو التوصيلات، الظاهر أنه له نقاط، فهو بده يسعى إلى تحصيل هذه المشاوير عن طريق نقاط. فلما ما بلاقي ناس بيطلع واحد فارغ بقوله روح وتعال، التطبيق يسجل لي هاي الحالة وأنا من خلال عدد الحالات اللي عندي بحصل نقاط
0: وبحاسبك بدل المشوار اللي رحته فاضي.
1: هو محاسبته لهذا الشخص محاسبة حقيقية. هو ليش ذهب وراح وإجا وأخذ مقدار المال، وهو من الجانب الآخر اتفق معه أنه يكون لي 5 دنانير من هذا المشوار، يعني باعتبار خفض لي من حسابك الرسمي. المسلمون عند شروطهم. الظاهر في الموضوع أنه صاحب التاكسي اللي راح وإجا ما في حرمة عليه. تبقى قضية أنه هذاك الشخص الأول متحايل، قضية أنه كيف استفاد، قضية أنه الشركة قابلة في مثل هذه الصورة أو غير قابلة، هذه تحكمها الاتفاقيات. فإذا كان فيها تحايل والشركة لو عرفت عنه بتمنعه أو بتلومه على هذا الأمر أو ممكن
0: أو بتخالفه
1: الأصل فيه يعرف أنه فيها إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فنحن نقول لصاحب التطبيق: إذا كان هذا الأمر لو اطلعت عليه شركة التوصيل أو شركة التطبيقات لمنعتك منه أو لا قالت لك لامتك عليه، الأصل ما تفعله.
0: نعم. ولكن الأخ السائق اللي هو السائل معلش لأن هو
1: يقوم ويذهب. وهو تكليف المشوار يأخذها
0: حقيقية
1: إن شاء الله.
0: نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة لزكاة المال فضيلة الدكتور، نعم، زكاة المال، هل يجوز تعجيل زكاة المال، الأخ دائما يخرجها في شهر رمضان، ولكن لظرف ما، وهو يريد أن يعطي ابن أخته الذي يريد أن يتزوج، يريد أن يعطيه من مال الزكاة ويعجل هذا المال.
1: نعم، الفقهاء أجازوا تعجيل الزكاة لسنة واحدة، فتدفع الزكاة وتكون نيتك إنها زكاة، تسجل إنه هذا المبلغ مقدم، وفي موعد الزكاة في رمضان تفتح حسابك وتقول أنا أخرجت 100 200 300 400 ضايل علي 200 وأكمل الباقي في رمضان. لا مانع من تعجيل الزكاة بشروطها في قبل خلال العام قبل البلوغ النصاب، قبل حلول الحول. وبالتالي نعم يجوز لك أن تعطي ابن أختك، وابن أختك في السؤال الجزء الثاني كأنه بده
0: نعم.
1: يعطي لأنه بده يتزوج.
0: نعم بده يتزوج.
1: الزواج من الحاجيات التي تصرف لها الزكاة، ونحن نقول إذا كان هذا الإنسان دخله لا يكفي وعليه ديون، ويمكن جزء من المهر ما هو دافعه، وممكن بعض الأثاث اشتراه بالدين ومش قادر يدفع، نعم هذا اللي مثله بيكون غارم. وقد أجاز الفقهاء إعطاء الزكاة لمن يسعى إلى الزواج أو لأجل الزواج إن شاء الله تعالى.
0: طيب هو يعني خوفا من الإحراج لا يريد أن يخبر ابن أخته أنه أن هذا المال مال زكاة.
1: لا يشترط في الزكاة أن تخبر الآخذ بأنها زكاة، بل تحفظ عليه كرامته وعز نفسه، ولا مانع من أنك تقول له هاي مساعدة، هاي هدية، هاي إجتك من باب الله سبحانه وتعالى. لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيكم. كفارة اليمين فضيلة الدكتور، الأخت تسأل أنها حلفت يمين وقالت لابنتها والله ما بصحيكي، بنتها قالت لها صحيني الساعة 6:30 صباحا، فقالت لها والله ما بصحيكي، فتفاجأت أن البنت ما زالت نائمة حتى الساعة 7، فقامت بإيقاظها.
1: الأيمان تتوقف على الصيغة. في مثل هذه الصورة قالت لها صحيني على 6:30، فقالت لها والله ما بصحيك، مقصودها والله ما بصحيك على 6:30، صحتها على 7 معناها التزمت باليمين ولم تصحيها على 6:30،
0: بالدليل فات الموعد يعني.
1: وبالتالي ليس عليها كفارة يمين. هذا من الجانب الأول. إنه ما انطبق الكلام بدقة، وبالتالي ما بيكون عقد اليمين. الأمر الثاني، بعض الناس تخرج منه هذه اللفظة على من باب اللغوة.
0: هي كانت عقد اليمين.
1: إذا كانت قصد اليمين ترى وما صحتها على 6:30 كان قلنا لها عليك كفرت يمين. الآن بتقول لي أنا كنت قصد اليمين لكن ما صحيتها على النص، صحيتها على 7 تماما، بنقولها ما عليك شيء، الله ما عليك شيء.
0: ولو كانت يعني قالتها لغوا،
1: لو غلوا ما عليها
0: والله
1: من مرة
0: صحيكي مثلا، لكن هي
1: لغوة. لو كانت لغوة كمان، لو حتى صحتها على 6:30 ما عليها شيء لأنها لم تكن قاصدة لليمين إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. موضوع الشراء من البنوك الإسلامية عموما، وتحديدا كما قالت الأخت أنه زوجها اشترى سيارة من البنك الإسلامي الأردني بطريقة المرابحة.
1: نظام المرابحة نظام إسلامي،
0: نعم،
1: وفكرة بيع التقسيط موجودة في الشرع،
0: نعم، والآمر بالشراء
1: فكرة شرعية. احنا بهمنا مسألة مهمة، عدم التحايل من أجل تحصيل مال وقبضه. يعني في بعض الناس بيجي بيقول لصاحب السيارة حقها 6 خليها 8، بدي 2000 لجيبتي، هذا حرام. انت تحايلت عشان تأخذ فلوس. الصورة الثانية، بعض الناس بيجي بيقول لهاي سيارتي بدي أحطها في اسمك عشان أعود أشتريها ثاني مرة، هذا تحايل. هذا الحرام. لكن واحد اشترى سيارة حقيقة، البنك اشتراها والبنك باعوا إياها بالأقساط إن شاء الله ما فيها شيء، وطمئن الأخت السائلة إنه ما دخل عليكم حرام بمشيئة الله، وإنه هذا الشراء حقيقي وشرعي، وهذا أحد المنافذ حتى نبعد إن شاء الله عن القروض الربوية الواضحة.
0: نعم.
1: بمشيئة الله.
0: وصحة الإجراء فضيلة الدكتور، صحة الإجراءات،
1: صحة
0: في المعاملات عموما،
1: صحة
0: نعم
1: الإجراءات
0: هذا أيضا ربما شرط
1: مطلوب. نعم. إنه الإنسان يكون عارفها، وإحنا كثير من الناس بنقول له قبل ما تروح اسأل.
0: نعم.
1: فبيجي بيسأل وبقول هيك نقول له نعم، أنت في المرحلة الأولى في بيعة أولى للبنك، بعدين في بيعة
0: وهذا ثانية، وهذا الذي يتم يعني،
1: وهذا اللي بيتم إن شاء الله، ما في شيء بمشيئة.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام. ألو،
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخي الكريم، لو تكرمت

0: استفسار.
1: نعم.
0: سيدي أنا عضو في لجان إحدى المساجد. فعندنا فوضى بالمسجد بالنسبة للكراسي. الكراسي وبالأخص بالصف الأول لما بحطوها الشباب صار اللي تقعد على الكراسي الشباب وليس اللي بحاجة الكرسي. وبالصف الأول دائما عند الإقامة فمعظم الشباب هذول اللي مش بحاجة الكرسي فبده يزيح الكرسي ويحطه على الحيط صار يعمل بلبلة. فإحنا من باب التنظيم وأيضا كمان في بعض الناس بجيب الكرسي وبحطه وراء الإمام مباشرة. فنحن من باب التنظيم ارتأينا كلجنة إنه نثبت 5 كراسي على الجهة اليمين و5 كراسي على الجهة اليسار وكون هذا الكرسي بهيئة مرتبة نجدناه بطريقة جيدة وحلوة يليق بالمسجد.
1: طيب.
0: والمسجد هو يعني أثاث مرتب وكويس. فلما ثبتنا هؤلاء وشلنا كراسي البلاستيك جن جنون هؤلاء المصلين. وبعض الناس صار يعني
1: طيب احنا حتى تكون تفضل. نعم. هو هي اعتقد انه سؤالك اخي الكريم هو مسألة تنظيمية وربما تتعلق بوزارة الأوقاف أو أنتم باللجنة أكثر من أنها موضوع فقهي، لكن هل أنت يعني بدك تسأل عن موضوع إذا كانت الكراسي ثابتة والصف مش مكتمل هل يجوز صلاة الشخص على الكرسي؟ هذا سؤال. ربما السؤال الثاني أيضا أنه الشباب الذين يستخدمون الكرسي هل هم بيصلوا على الكرسي ولا بس بجلس على الكرسي ثم بعد ذلك بحط الكرسي بيصلي يعني واقفا؟ فيعني أعطينا سؤال خلينا حتى نستفيد منه الله يكرمك نجاوب عن هذه الأسئلة.
0: السؤال يعني التوضيح انه احنا لما نجدنا هؤلاء الكراسي نجدناهم بطريقه حلوه كثير ومرتبه بحيث انه صار اصبح زي كرسي المسرح. ففي بعض الناس انتقدتنا انه هذا غلو.
1: طيب هذا سؤال. طيب تمام.
0: اين
1: طيب سيدي بارك الله فيك وتسمع الاجابه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لاتصالك حياكم الله. ناخذ اتصال. الو. طيب 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو؟ طيب نجيب عن هذا السؤال نأخذ اتصال. ألو؟
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الله يعافيك.
2: توضيح بخصوص الشخص اللي سأل عن التطبيقات التوصيل وهكذا. أنا شغال هذه الشغلة. ممكن موضوع اللي بصير طبعا عند بعض الناس يكون فيزا مطلوبة أو فيزا مسروقة.
1: إنه إيش؟
2: يكون معه فيزا مسروقة. بالمقابل بطلب كابتن بقول له أنا مثلا أطلع مشوار فاضي تعطيني 5 دنانير بالمقابل الكابتن بنزل له حسابه على حساب المحفظة على التطبيق.
1: بطاقة كريدت كارد بتكون مسروقة يعني؟ طيب
2: بس من باب التوضيح يعني هذا هو اللي بصير.
1: فعشان هو بيقدرش يشتري عليها بيقدرش يسحب المصاري اللي فيها فبقول لك روح وتعال وهي خذ هاي 5 وهي 10 هيك
2: هو بياخذ
1: يعني سرقة. طب خلينا نسأل السؤال مرة ثانية فضيلة الدكتور يعني طب إذا كان الشخص الآخر يعلم بأن البطاقة مسروقة
3: فعلى كل الأحوال بداية المستخدم للبطاقة المسروقة واللي بيعرف أنها ليست له ويسرق منها هذا مال حرام.
1: لا أنا قصد الشخص الثاني دكتور.
3: والشخص الثاني الذي يعلم أنه أنا بدي إياك تشتغل على هذه البطاقة كله حرام
1: كله حرام.
3: يعني الله سبحانه وتعالى قوة تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. فأنت تستخدم بطاقة مسروقة وتستفيد منها وتقول له الشخص الثاني تعال بدنا نستفيدك فيها إذا أصبح
1: الأمر بهذا وأنت تعلم الشخص الثاني يعلم بأن المال مسروق
3: إذا كان على علم فهذه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم.
3: إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم. حتى أعتقد ربما بالقانون دكتور أنه إذا أنا اشتريت مال مسروق أو تعاملت بشيء مسروق هناك أيضا يعني مسألة ربما قانونية حول هذه
3: صحيح
1: المسألة.
3: صحيح. نعم. يتحمل عاقبة يعني أو المتابعة والملاحقة القانونية في حال ثبت أنه استخدم وسرق.
1: نعم نعم. طيب نأخذ اتصال آخر. ألو. احنا طبعا نشكر الأخ الثاني اللي اتصل معنا قبل شوي للتوضيح على هذه المسألة. تفضل أخي الكريم. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد عتوه.
1: حياك الله أخي محمد.
4: عندي 3 أسئلة.
1: تفضل.

سؤال، بسمع زواج المسيار حلال، الناس بيقولوا حرام. طبيعه ساريه بعض الدول للجوار. ايوه. السؤال الثاني انه شغل الكراسي، هاي يا سيدي وارد بكل المساجد المملكه، بتلاقي الصف الاولاني كانه قوشان، الكرسي هذا

0: قدر من الأسئلة. في معنى اتصال. طيب ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية
0: الله يعافيك.
1: شيخنا، بس سؤال. هلا أنا في معارف إلي وأقارب عم بيعطوني، بيحولوا لي فلوس على أساس إني أعطيها لأهلنا في غزة،
0: نعم
1: وبيوكلوني في الموضوع أنا، وأنا
0: نعم
1: بوصل الفلوس وعم بوزعها يعني المبلغ الأكبر منها عم بتروح لأقاربي، يعني أبناء العمومة وعماتي خالاتي الموجودين، وبوزع جزء ثاني لأهل مثلا الخيام. هل هذا يجوز إني أعطي أولوية لأقاربي؟ وأنت بتعرف كل أهل غزة في نفس الحالة، يعني في
0: نعم
1: نفس الوضع، هم يعني
0: نعم
1: عايشين في الخيام، عايشين في وضع يعني الكل نفس الوضع.
0: نعم نعم تسمع
1: هل
0: الإجابة إن
1: إنه
0: شاء الله.
1: إن شاء الله؟ شكرا
0: شكرا
1: لكم.
0: لاتصالك، حياك الله. نكتفي بهذه الأسئلة. دكتور، بالنسبة لموضوع، لا نقول الصلاة على الكرسي، وإنما موضوع القضية اللي أثارها الأخ، أنه يعني حتى يحلوا موضوع الكراسي، فتثبيت الكراسي على الجانبين من الصف الأول. هذا أول موضوع، يعني أول سؤال. والسؤال الثاني أنه يعني الكراسي كانت يعني مزينة أو منجدة بطريقة يعني كثير مريحة للمصلين، فيعني فانتقده الناس على هذا، فهل يجوز أنه يعني عمل هذا الكراسي بهذا الشكل وبهذا يعني بهذه الراحة أن تكون مريحة جدا؟
2: بداية، مسألة الكراسي وكيفية إدارتها في المسجد، كيفية تثبيتها، هي مسألة تنظيمية.
0: تنظيمي، نعم. ولكن
2: النقطة
0: احنا
2: اللي أنت أشرت إلها والسؤال الفقهي،
0: نعم،
2: هل إذا الواحد صلى بعيدا عن الصف، وفي بعض الحالات
0: هذا
2: كان
0: السؤال.
2: الكرسي مثبت وما في كراسي أخرى، ما قدرت أقرب للإمام لأني ما بقدر إلا أصلي على كرسي، لو صلى صلاته صحيحة
0: صحيح
2: ومتابعته للإمام
0: صحيح،
2: صحيحة،
0: نعم
2: يعني هذه من ناحية يعني اقتداءه بالإمام صحيح.
0: صحيح،
2: بظل قضية إنه قضية التنظيم، قضية إنه هل هذه فيها بهرجة أو ما فيها بهرجة. بلكي واحد متبرع، بلكي يعني إنسان فيه مصاري ووضعت بطريقة صحيحة وحلوة، أو واحد تبرع فيها، فقضية إنه الناس رح تنتقدنا، صورة الانتقاد يعني لا يخلو منها
0: صحيح،
2: مسجد. في بعض الناس بيرضى وفي بعض الناس ما بيرضى،
0: بالضبط،
2: ورضى الناس مثل ما بقولوا غاية لا
0: تدرك،
2: تدرك.
0: نعم.
2: بضل القضية إنه بعض الناس
0: بس من الناحية الشرعية ما فيها شيء سيدي، إنه المصلي يصلي على كرسي مريح ومنجد
2: ما في إشكالية فيها.
0: ومبهرج، نعم.
2: بضل القضية إنه لما يكون خلف الإمام وبدون تباعد، أجر الجماعة بيكون ثابت أكثر، لكن لما بتباعد ترى
0: بكون،
2: تصح الاقتداء
0: لكن
2: ولا يكون له
0: نعم.
2: أجر الجماعة كاملا.
0: طيب الشباب اللي بيجلسوا على الكرسي دكتور، هو قال إنه الشباب بيجلس على الكرسي وبعدين عند الصلاة بقوم يصلي، بتروح يعني بشيل الكرسي،
2: لا مانع،
0: ما في مشكلة،
2: لا مانع، يعني من ناحية شرعية
0: ممكن
2: أنا لست
0: يكون،
2: في
0: ممكن
2: صلاة
0: يكون في مثلا الركب وفي
2: خشونة
0: خشونة أو
2: أو
0: كذا،
2: القعدة الطويلة بتوجع رجليه،
0: نعم.
2: ما في مانع لو بده يقعد على الكرسي. وفكرة وجود كرسي متحرك وإدارتها بطريقة سلسة غير ممنوعة شرعا إن
0: نعم.
2: شاء الله
0: بارك
2: تعالى.
0: الله فيكم. الأخ يسأل فضيلة الدكتور عن حكم زواج المسيار، يعني بشكل سريع إذا سمحت، وأيضا تفضل.
2: زواج المسيار كلمة قد يكون المقصود منها أكثر من معنى، وبعض الحالات بيجي بيقول لك زواج مسيار، بس اشرح لك اياه، بيطلع زواج صحيح في محكمة شرعية حاط فيه شرط، وهذا الشرط ممكن يكون عامل او غير عامل، يعني ممكن يلغيه. وفي بعض الناس تكون كلمة مسيار حيلة،
0: حيلة
2: على صورة غير شرعية. يعني انا من الناس اللي جاءتني سؤال على دائرة الافتاء العام، واحدة قالت تزوجت مسيار، قلتها كيف تزوجت مسيار؟ قالت جاب مصحف حلفني عيه، انا زوجه انت زوجة. هذه صورة غير شرعية،
0: غير شرعية.
2: وبالتالي اي واحد بيجي بيقول لك ما هو زواج مسيار، زواج مسيار حلال ولا حرام، بدي اقول له ما زواج المسيار الذي انت
0: بدي اشوف العقد،
2: او اللي كيف تم، او
0: آه.
2: كيف بدك تتممه. فاذا كان زواج في محكمة موثق بكل شروطه ومثبت، وفي شرط من الشروط وسميناه مسيار،
0: نعم،
2: ممكن يكون هذا الزواج صحيح. أما والله بعض الصور اللي بتكون زواجات عرفية غير مكتملة الأركان أو تحايلات، ترى ممكن يكون في مشكلة، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على الكلمة لوحدها هيك، وإنما تعال اعرض حالتك وراجع مفتي واسأله.
0: صحيح،
2: إن
0: نعم،
2: شاء الله تعالى.
0: نعم، بارك الله فيكم. فضيلتك، بالنسبة لموضوع حجز الكراسي في الصف الأمامي داخل المساجد،
2: مسألة
0: يعني أنه أنا حاجز الكرسي بدي أصلي، هذا كرسي ما بصلي عليه إلا فلان،
2: لما تكون الكراسي ملك للمسجد.

0: متوقف.
1: نعم.
0: هذه ما بتيجي تقول والله إنه هذا كرسي أنا وضعته وأنا هذا خاص فيه. وقضية إنه أنا أتركه في الأسبوع كله ممنوع حدا يجي، وإذا بيجي حدا بدأ أعمل له مشكلة، لأنه هذا كرسي مباح للجميع، هذا موقوف للمسجد.
1: نعم.
0: فهذا ليس من صورة العباء التي توضع وأنا حجزت مكاني ورحت أقضي حاجتي وأرجع على كرسي. لو كان موجود عليه وراح يقضي حاجته ويرجع، هذا نعم حقه. نعم. أما صورة والله كرسي يظل طول الأسبوع كرسي أبو فلان وممنوع حدا يقعد عليه غير أبو فلان، هذه الصورة تكون ليست من حقه، بل يجوز لأي إنسان أنه يزيح هذا الكرسي، وخاصة إذا كان متحرك ويجلس مكانه. نعم. إن شاء الله.
1: السؤال الأخير دكتور، هو شخص موكل بتوزيع أموال الصدقة والزكاة على بتوزيعها على الفقراء، ولكن يعطي أقاربه ويعني يقدمهم على غيرهم، هل هذا صحيح؟
0: بشكل عام.
1: نعم.
0: إعطاء يعني توزيع الصدقات والزكوات إذا كان في تحديد لشخص معين لا يجوز إعطائها لغير المحدد له.
1: لكن يعني إذا لم الموكل هو
0: لكن إذا قال له وزعها لفقراء بلد معينة وكان له أقارب فيها، يجوز أن يقدم أقاربه، لأنه الأقرباء أولى بالمعروف، خاصة إذا كانت محددة. مثلا بيجي بيقول له والله أنا بدي أوزع 1000 دينار، كل واحد 50 50 50، وقال له بدي إياهم فقراء محتاجين وضعهم. نعم. كذا وكذا.
1: يعني المقصد دكتور أنه على شرط الموكل.
0: على شرط الموكل.
1: الموكل. هذا أنت بدك تعرف الموكل ماذا قال لك. هو
0: فإذا فقراء إذا أقاربك مشمولين بصفات اللي حق الموكل لا مانع. نعم. شرعا من إعطائه.
1: بارك الله فيكم، أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك أشكر الزملاء محمد عبيدات، أماني الكعابنة من الهندسة الإذاعية والتنسيق، كذلك الزميلة نداء الرمامنة. كان معكم الدكتور منصور العمري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: يا زلمة شغل هالمكيف.
6: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
5: حلو مين يا زلمة؟ أنت مش شايف شكلك؟
6: لأني جاي من الجيم.
5: أي جيم يا زلمة؟ مبينه.
6: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
5: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، أجهزتهم كثير اقتصادية A3+ وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
6: طب عندهم فروع وموزعين في أغلب محافظات المملكة.
5: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-45

0: 6359 حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش
7: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
10: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
11: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
10: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محل.

0: وحشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. في

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية

0: وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي

0: الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوع الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم متابع وإياكم مع قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. الدعوة إلى الله تعالى هي أم الأعمال، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين والدعاة والعلماء، وهذا تكريم لهم من رب حكيم. ولذلك يأتي القرآن الكريم بهذا السياق العظيم: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله هي أحسن الأعمال وأحسن ما يقدم الإنسان في دنياه وإلى آخرته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الإنسان يدعو أحيانا إلى بضاعة، إلى علم، يروج لمصلحة معينة، ولكن الأعلى والأعظم والأكمل والأتم أن يكون الإنسان مع هذا العمل متقيا لله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه ويرجو رحمته، وأنه يعلم هذا الإنسان بأن أم الأعمال وأفضل الأعمال هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يعني الانتقاص من عمل الآخرين، فالكل يكمل بعضه بعضا، ولكن أفضل الأعمال وأكملها وأتمها وأحسنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأكثرها أجرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني هنا نقول لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولكن نلاحظ في ثنايا الآية أمورا عجيبة ولا بد من الوقوف عليها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، إذن حتى تثبت الدعوة في أذهان الناس، حتى يقبل الناس الدعاء ويقبلوا دعوتهم، يجب أن يكون عندهم ثبات وقيم في الأعمال والأخلاق. هذه القيم والأخلاق والأعمال اللي يقدموها الدعاء هي وسيلة لقبول الناس هذه الدعوة. ومن هون انطلقت الدعوة الإسلامية الأولى من مكة المكرمة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، ولكن قبل أن يقول لهم أي كلام عن الدعوة كانوا يعتقدون وكلهم على إجماع بأن هذا الذي يتحدث عن الدعوة هو صادق الأمين، يعني قيم وأخلاق ورقاء في المعاملة وأمانة، وكل هذا اجتمع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الأمر الكثير. فحتى ترسخ الدعوة في أذهان الناس، وترسخ أيضا في ذهن الداعية، وترسخ في نفوس الناس ويقبلها الآخرون، يجب علينا أن نجمع بين الكلام والعمل والفعل. فالدعوة ليست فقط كلاما، إنما عملا وإتقانا أيضا. والذين دخلوا في الإسلام متأثرين كانوا بدعوة الدعاء وبأعمال الدعاء. الذين دخلوا في الإسلام تأثروا كثيرا بشخص الداعية وبأعمال الداعية وبأخلاق الداعية، فكانوا انموذجا في الدعوة. والقرآن الكريم أعطى هذا الجانب شيئا مهما وكبيرا، وربط بين القول وبين العمل، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

وعمل صالحا وعمل صالحا. إذن لابد من البرهان على أنك داعية أن تكون أعمالك التي تصدر منك أعمال بر وإحسان وخيرة ونيرة حتى يتأثر بك الآخرون. ولذلك الصحابة لم يفتحوا البلاد بالدماء وبالسيوف، بل فتحوها بالدعوة وبالكلام وبالأخلاق وبالقيم. فسلاح الأخلاق والقيم أقوى وأمنع وأحسن وأفضل وأكمل وأتم من أي سلاح. ومن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره أحدا على اعتناق الإسلام فلا دليل على ذلك، وهذا كلام مرفوض، ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وكلنا متأثرون بقوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فما أكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على اعتناق الإسلام، وأصلا إذا أكرهنا أحدا على اعتناق الإسلام يعني وهو غير مقتنع هو يضر الإسلام ولا يفيد الإسلام، وبالتالي لابد من قناعة تامة يدخل الإنسان الإسلام بقناعته وبإيمانه. ومن هنا نقول أن الإسلام الإيمان الإحسان، أما الإسلام فهو الاستسلام والانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا، يعني أنا بداخلي مسلم وخارجي مسلم. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني داخلي وخارجي. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولاحظ هذه الثلاثة، الإسلام إحسان وبينهما الإيمان، أنها إحساس وشعور في الداخل وفي الخارج أيضا. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم ومؤمن وبحب الإسلام وبحب المسلمين، ولكن لا يعمل أعمال الإسلام ولا المسلمين ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هذا خطأ. إذا كنت تحب الله والرسول فعليك الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصد والغاية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني إذا ادعى الإنسان محبة ربنا فعليه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير دليل على محبة الله للعبد ومحبة العبد لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد، وعمل صالحا. وأعمال صالحة كثيرة ومتنوعة، وكل إنسان يستطيع أن يعمل على قدر طاقاته وجهوده وما أوتي من علم وقوة. فالإنسان الغني غير الفقير، الغني ممكن يعني يتصدق في ماله وهذه أعمال صالحة، ممكن يبني مسجد وهي أعمال صالحة، ممكن يعمل أشياء خيرية وأعمال صالحة، يزكي أعمال صالحة، وكل هذا يقدر عليه الغني، والغني هو الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا أعطاك الله مال فصرت غنيا بهذا المال بتوفيق الله وقدره، فأنت أعطيت شيئا تسأل عنه، فهذه طاقة، طاقة مالية. لكن قد يكون عند الإنسان طاقة أخرى فكرية وإيجابية وجسدية وذهنية، فيكون عند الإنسان علم لكن ما عنده مال فينفع الناس بعلمه، وقد يكون عند الإنسان يعني فهم متواضع للحياة ولكن يستطيع أن يقدم خدمات عملية ويدوية، وهذا أيضا مقدر للإنسان. فكل إنسان ربما يكون عنده طاقات تختلف عن الآخر، هذه الطاقات جميعا إذا اجتمعت في الأمة وكل واحد بذل جهده، الباخرة والقاطرة والسفينة تمشي والمصلحة للجميع. وبالتالي كلنا مسؤولون على قدر طاقتنا وعلى قدر ما أوتينا من علم، من طاقة جسدية، من طاقة ذهنية، من طاقة فكرية، من مال، من أي شيء. الإنسان إذا أعطي شيء سئل عنه، فالله تعالى لا يسأل الفقير لماذا لم تزكي، لكن يسأل الغني لأنه معه مال، ولا يسأل أيضا اللي ما تعلم لماذا لم تعلم الناس، لكن يسأل العالم عن العلم الذي اقتبسه أيضا وتعلمه. وبالتالي إذا أعطيت شيء تسأل عنه. فإحنا طاقاتنا مختلفة ومتنوعة، وفي الدعوة أيضا طاقاتنا مختلفة ومتنوعة. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أجلاء، كلهم محترمون، كلهم قادة، كلهم أسوة لنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في جوانب
كانت تختلف عن جوانب أخرى. مثلا فبعض الصحابة متميز بقراءة القرآن، بعضهم متميز أيضا بالعلم والفقه كمعاذ رضي الله عنه، وبعضهم بتلاوة القرآن، وبعضهم أيضا بساحة المعركة، وبعضهم بالأنساب

الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن السيف لم يرفع إلا في وجه من وقف في وجه هذه الدعوة أو حارب المسلمين. لكن الدعوة إلى الله تعالى هي الأم وهي الأعمال، وهذا ما تعلمناه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ديننا العنيف. وأكبر دليل الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إذن دعوة إلى الله وأعمال صالحة، من لا يقبل بهذا الأمر إلا الجاهل؟ من الذي يرفض هذه الدعوة ويرفض قبولها إلا الجاهل؟ ولذلك قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن أنت مميز عندما تكون المسلمين، مميز بأخلاقك، بكلامك، بدعوتك، بعملك، بأسلوبك، بقيادتك للسيارة. عندما تكون مسلم أنت مسلم يسلم الناس من لسانك ويدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولكن المسلم أيضا هو الاستسلام أو الإسلام لله تعالى والانقياد له ظاهرا وباطنا. إذن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن شرف أن يكون الإنسان مستسلم منقاد لرب العالمين. ثم يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وحقيقة لا تستوي، هل يستوي الظلام مع النور والكفر مع الإسلام والحق مع الباطل والربا مع البيع والشراء الحلال والطيب مع الخبيث والنقي مع الخبيث؟ لا يستوي، هذا بجانب وهذا بجانب. وكذلك الحسنة والسيئة لا تستويان، ولا يمكن أن يكون هناك استواء وأن نقدر السيئة كما نقدر الحسنة، وهذا باطل. وبالتالي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الكلام الراقي والهادف والهادئ والمقصود فيه الخير يرقى بالإنسان، والكلام السلبي والقلب الحقود يهبط بالإنسان ويبعده ويخفضه إلى أسفل سافلين. ولذلك النار منخفضة والجنة عالية، والسيئة تخفض صاحبها والحسنة ترفع قدر صاحبها. والله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. لاحظوا الآية الكريمة بدأت: ومن أحسن قولا، وهنا يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، يعني أحسن وأحسن. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبالتالي هذه هي دعوتنا، وهذا هو الكلام الشفاف اللي لا يستطيع الإنسان أن يقول غيره، ونؤمن به. ما في الإسلام شيء مخفي ومستور، نقول لبعض الناس شيء ونخفي شيء. هذه الدعوة هي أم الأعمال، وهذا هو كلام رب العالمين اللي بيتحرك إله وبتحرك إله البشر جميعا، واللي مأمور كل داعي فينا، كل إنسان يفقه شيء ويعلم شيء أن يقول بما يفقه وبما يعلم، ولكن ضمن طاقاته وضمن قدراته وضمن احترامه للآخرين وضمن مهنته وضمن أيضا العلم اللي تعلمه. لأنه مش كل واحد أيضا بفتي، ولا كل واحد بحلل وبحرم، ولكن إذا الإنسان فهم شيئا أو علم شيئا وكان يعلم الناس، وهذا الإنسان أنه يعلم، فهذا العلم اللي تعلمه الإنسان يجب أن يعلمه للآخرين. ولذلك قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، وبعدها قال: وعلمه. إذا تتعلم بالأول، ولكن ما بتستطيع تعلم إذا ما تعلمت، ولكن إذا تعلمت شيء بدك تعلمه للآخرين، وهذا يعني مطلوب منا نحن جميعا، وهذا الشيء يرقى بالفرد ويرقى بالمجتمع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذن لا يستوي هذا مع ذاك، هذا خبيث وهذا طيب، فكيف نساوي بين الخبيث والطيب؟ مستحيل. بين الظلام والنور؟ مستحيل. بين العدل والجور؟ مستحيل. وبالتالي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة.

هذا يعني يجب أن يكون انطباع عام في قلوبنا وفي أذهاننا وفي أفكارنا بأن السيئة تهبط بصاحبها والحسنة ترقى بفاعلها وقائلها أيضا، ولا تستوي هذه الحسنة مع تلك السيئة. إذا الإنسان حتى يرقى في هذا الدين وعند رب العالمين وبالمكان والمكانة يجب أن يذهب إلى الحسنة ويترك السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع، لاحظ كلمة ادفع، بالتي هي أحسن. هذا اللفظ الجميل اللي يجعل عندك شعور يهز المشاعر، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. دائما الإنسان المحسن يعني يخرج منه إحسان، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. هلا الأرض الطيبة ونحط فيها ونضع فيها بذور طيبة تخرج نباتا طيبا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يعني البلد اللي الطيب والإنسان الطيب ما يخرج منه إلا طيب، والذي خبث ما بيعرف الطيب. لذلك لو جئنا لإنسان حسن وإنسان جيد وإنسان محترم وإنسان خلوق وحاولنا نغريه بأشياء سلبية أو بشتائم أو كذا، تجد أنه يرتقي ويزيد رقي، ما بينزل ويهبط إلى هذا المستوى اللي بحاول الشيطان ينزل فيه. ولكن لو جئنا لإنسان أيضا سيء ليقول كلاما حسنا ربما لا يستطيع، لأنه ما اعتاد عليه وغير مقتنع فيه. ولذلك قال من يهده الله فلا مضل له، هذا قرآن، ومن يضلل فلا هادي له. مستحيل إنه الحسن يخرج منه السوء، ومستحيل إنه السيء يخرج منه الحسن، إلا إذا أراد الله غير ذلك، بأنه هذا ينقل هذا الإنسان من السيئة إلى الحسنة لأنه عنده قلب وعنده توجه. لكن السيء اللي قلبه خبيث يبقى يخرج منه الخبث، واللي قلبه حسن يخرج منه الأشياء الحسنة والطيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. دائما تحرك بالإحسان وانهج هذا النهج، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة أن ينقل هذا العالم من الجاهلية إلى الإسلام، من عبدة أصنام إلى عبدة رب العباد، من الجور إلى العدالة، من الظلم إلى العدالة، من شرب الخمور إلى أن يشربوا الأشياء التي تفيدهم ولا تضرهم، من قتل البنات إلى احترام البنات وزواجهن وإعطاهن مهورا وإرثهن، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ناس يقتلون البنات ويائدونها ويشربون الخمور ويأكلون الحرام ويعتدي القوي على الضعيف، واستعباد للبشر. فينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف بسيطة، في ظروف محيطة، في بيئة مليئة بعبادة الأصنام وبهذا الجو المخيف، إلى جو آمن، إلى جو ممتع، إلى أجواء راقية. ليس نقل لهذا الأشخاص، بل هؤلاء الأشخاص الذين تعلموا وتربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون هذه العدالة وهذه الرسالة إلى الإسلام، إلى العالم قاطبة. وهذا الذي اليوم نحن نحصده بأخلاق وقيم ودعاة الذين تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد إن شاء الله.

0: يوفقنا إلى أحسن الأعمال وأفضلها وأكرمها وأطيبها، وأن يحمي أمتنا وبلدنا وملكنا، وأن يوفق العباد إلى عبادة رب العباد. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف.

0: شوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: يزم شغل هالمكيف.
3: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يزم؟ أنت مش شايف شكلك؟
3: لأني جاي من الجيم.
2: أي جيم يزم؟ بينه.
3: إيش قصدك مبينه؟ إني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذا منهاتن فيش ماركت. لا نقل

0: نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا مانهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
2: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة.

0: الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول ربنا جل جلاله: ورفعنا لك ذكرك. قال: أي رب، كيف رفعت لي ذكري؟ قال: لا أذكر في موطن إلا وذكرت معي، وعلى مقام لا يصح إيمان الكافر حتى تقرن الشهادتان، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتقل من الخلود في النار إلى الخلود في الجنة. وهذه ما وجدت لنبي من الأنبياء إلا لخاتمهم وأفضلهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وأكرمنا بسنته. اللهم فاشفع فينا يا كريم، وخذ بيدنا إليك، ودلنا بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحزمنا عنك بقبائح العيوب،

0: يا من تقول لشيء كن فيكون. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا.

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً.

أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

0: وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 0794531740.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط مع إسكانات ناصر حمدان
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
9: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
10: بدك إشي ماما؟

0: هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ أطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 037-1010-25.
10: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
11: فعلاً أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد شرح نظم الإمام ابن عاشر في الفقه المالكي، وأن هذا النظم هو من فروض الأعيان في التعلم، بمعنى أن الأمة عندما أرادت أن تكون هناك معارف مشتركة بين أفراد المجتمع فقدرت فروض الأعيان، بمعنى أن فرض العين هو جامع مشترك يوحد الفكر الديني في المجتمع ويصنع فيه التجانس، حتى لا تكون فروض الأعيان محل نقاش وجدل، فيجب على المسلمين أن يتعلموا فروض الأعيان هذه، وقد صاغوا هذه المنظومات ليحفظها الطلاب في بدايات التحصيل حتى يتعلموا ما يجب عليهم في أمور دينهم. كنا قد انتهينا من كتاب الصلاة، وها نحن اليوم نشرع في كتاب الزكاة. عند قول الإمام ابن عاشر فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، هذه الأبيات التي تصاغ إنما هي تصاغ ليحفظها الأبناء ولينشدوها حتى تكون نشيدا لهم في مجالسهم، بحيث تصبح هذه المسائل متداولة في المجتمع ويسمع الناس عن الزكاة في الحرث الذي هو الزرع أو في النقود أو في عروض التجارة وما إلى ذلك. عندما نتحدث عن الزكاة التي هي أخت الصلاة، فما تكاد تذكر الصلاة في الكتاب العزيز

إلا ويذكر معها الزكاة. هذه الزكاة التي جعلها الله تعالى ركنا في حياة المسلمين، بمعنى أن للفقراء حقا معلوما في أموال الأغنياء، يجب على أولئك الأغنياء أن يخرجوا هذا الحق لإزالة الشيوع في المال، بمعنى أن الفقراء شركاء على سبيل الشيوع مع الأغنياء بهذه النسبة، فلا بد أن يزال الشيوع. فما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأئمة الدين الذين تابعوا تطبيقات الزكاة، إنما كان لإخراج حق الفقراء بنسبة معلومة من أموال الأغنياء. ماذا يعني هذا؟ عندما ننظر إلى العالم في قرونه المتطاولة نجد أن ثورات البشرية كانت ثورات جوع، كانت ثورات خبز، كانت من أجل القوت والعيش الأساسي. قد يتطور ذلك لأن يتحول إلى حالة فكرية كما حصل في الثورة البلشفية في الاشتراكية، فقد كانت ثورة على حاجات على أولئك الذين يعني يسيطرون على أقوات الناس ولا يعبؤون بحال الفقراء. كما أن هناك أيضا حالة من الرأسمالية المتوحشة التي لا تعبأ أيضا بالفقراء إلا ضمن منظومة تأمينية من التأمينات الاجتماعية التي هي محدودة، وقد تكون بإدارة الدولة، وقد تكون هناك تأمينات تعويضية بمعنى قائمة على المعاوضة، مثل الضمان الاجتماعي، مثل التأمين على الحياة وما إلى ذلك. لكن إذا انتبهنا إلى الزكاة في الإسلام نجد أن هذه الزكاة هي منظومة تراحم وليست منظومة معاوضة، بمعنى ليس أن الذي يدفع قسطا تأمينيا أو يدفع قسطا من الضمان يستحق أن يعوض عند الحادث أو عند الوفاة أو عند الشيخوخة، لا، المنظومة هذه جعلت في الإسلام للوصول إلى المناطق النائية وإلى الفقراء الذين لا يستطيعون الضغط ولا يستطيعون أن يدفعوا تلك الأقساط التأمينية أصلا، إنما هم إذا تركوا رأيت في حالهم البؤس والشقاء والنقمة على المجتمع الذي يعيشون فيه. فتذهب الزكاة إلى أولئك الذين هم عاجزون عن إضراب، وإن أضربوا عن الطعام لن يعبأ بهم أحد، بل ربما تنظر الرأسمالية إلى أن زوالها هذا العدد البشري الفائض عن الحاجة بموت أو بحرب أو بكارثة هو الأفضل. ولذلك عندما تذهب الزكاة إلى أولئك الذين هم في بيوتهم فقراء ومساكين في وجه السقوف المعبسة في وجوههم والجدران التي تبرمت بساكنيها، ولم يعد لدى هؤلاء القوم ما يقيتهم ويدفع الحاجة عنهم إلا من يدخل من المتبرعين إلى حاجاتهم، ومن هنا تتحقق العدالة في الإسلام، وهو أن العدالة هي نظرية ناجزة ولا تحتاج إلى حالة من التنظير. من كان يريد أن ينادي بالعدالة ويصرخ بالعدالة نقول له طبق الزكاة، ليس الأمر عبارة عن شعارات تعبوية، عليك أن تتبصر بالمدود الثورية العالمية التي أخفقت في تحقيق العدالة لأنها كانت عبارة عن شعارات. لكنك إذا تأملت الزكاة في المجتمع وجدت أن هذه الزكاة عدالة حاضرة وعدالة ناجزة، وهي عدالة حقيقية بمعنى أنها حالة من الرحمة التي يشعر الغني بأنه يجب عليه أن يقتطع هذا الجزء من ماله ثم يذهب به إلى أخيه في شتى أقطار البلد، وأن يذهب إلى المناطق الأشد فقرا، وبالتالي يجب على العلماء وطلبة العلم أن ينشغلوا بالمناطق الأشد فقرا، وممكن أن يدخلوا إلى دوائر الإحصاءات العامة في الدخل وفي مناطق الفقر حتى تصل العدالة إلى أولئك الناس.

الذين هم بعيدون عن مناطق الاستثمار وعن مناطق الربح، إنما هم في مناطق نائية عن التنمية، فتصبح الزكاة عندئذ سببا للتنمية. يعني أنت تقول والله أنا سأقيم العدالة بالتوظيف، من حملوا الدرجة الجامعية الأولى أنا سأقوم بتصفية بحسب المعدل، بحسب المقابلة، بحسب الكفاءة، بحسب الحاجة. ومن هنا أنا أقول لك إنك قد بدأت العدالة من الحلقة الأخيرة. لا، أن نحن بالزكاة نبدأ من الحلقة الأولى. فأنت الآن تخاطب من يحملون درجات علمية وقد تمكن آباؤهم من تدريسهم في جامعات مرموقة مثلا، حصلوا على نتائج لأنهم وجدوا من يدفع لهم الأقساط. لكنني سأقول لك، أولئك الذين يعيشون في المناطق الفقيرة والمعدمة، ربما يكون هذا الإنسان أكثر كفاءة وأكثر حدة في الذهن والذكاء، ويمكن أن يكون مفيدا للأمة، لكن مشكلته أنه لم يجد من ينفق عليه حتى في المدرسة، لم يجد من ينفق عليه حتى في الدرجة الجامعية الأولى. وبالتالي عندما تذهب الزكاة إلى أولئك الناس، فهذا يعني أنها ستحقق العدالة في قاعدة المجتمع كلها، لا سيما وأننا نعتبر أن الدرجة الجامعية الأولى من النفقة الواجبة التي يمكن أن تنفق فيها الزكاة، بشرط أن هذا الفقير يدرس وينجح وليس منقطعا عن الدراسة. لذلك علينا أن ننظر إلى المنظومة التأمينية في إدارة داخلية ذاتية في العشيرة نفسها، في العائلة نفسها، أن يبحثوا عن فقرائهم وأن يمدوهم بما يحتاجون من حاجات أساسية تكفل لهم عيشا كريما. فليست الزكاة من أجل الفقر المدقع الذي هو فقر الجوع، بل هي من أجل الحاجات الأساسية التي يتكلم عنها الفقهاء بحد الكفاية. وبالتالي ستصبح فاتورة الماء، فاتورة الكهرباء، فاتورة الإنترنت لتعليم الأبناء، لأن اليوم أصبحت الأمور منصات، قسط الدراسة، قسط المواصلات إلى آخر ذلك، هي من ضمن الحاجات الأساسية التي يمكن أن تغطى. ومن هنا نفعل الزكاة في المجتمع. الكلام في العدالة كمفهوم والعدالة كيف تطبق، وهذه الكلمات التي هي عبارة عن تشنيف الأذان وعبارة عن ثقافة خالية من التطبيق أو فكر النخبة المعزولين عن المجتمع، نقول لهم قد آن الآن للعمل في إحياء الزكاة لأولئك الناس الذين هم فقراء وهم في أمس الحاجة إلى مال الأغنياء. إذن نقول إن ميزة الزكاة أنها يمكن أن تطبق في إدارة العائلة وإدارة العشيرة وإدارة المحافظة، بحيث تكون إدارة ذاتية، وأن هناك من يتولون هذه الزكاة، وأنهم إن جاز لهم أن يأخذوا بوصفهم من العاملين عليها فإنما يرضخ لهم بحسب أدائهم العمل وحاجة مال الزكاة. يعني بشرط أن يكون مال الزكاة قد احتاجه، يعني ليس مدير للزكاة يأخذ رواتب فلكية، أو ممكن كما يحدث في بعض الجمعيات الخيرية في العالم أن نجد أن النفقات الإدارية تتجاوز 80% من موارد الجمعية. لا، لابد حتى يؤخذ من مال الزكاة أن يحتاجه مال الزكاة في الحفظ، في الجمع، أو في التوزيع. أما الحفظ فهذا يعني بحثه آخر إن شاء الله نتطرق إليه، لكن العاملون عليها لهم في الجمع ولهم في التفريق، أما حفظها فهذه يجب أن تكون على جهة أخرى، أو نقل مال الزكاة يجب أن يكون على المزكي أو أي جهة أخرى. بمعنى أن الفقير له حق صافٍ
في هذا الزكاة، ولا يجوز أن يقتطع منها أجرة الحوالة أو أن يقتطع منها أجرة مدير يقبع في مكتبه أو ما إلى ذلك من هذه الاستهلاكات التي قد تبدد أموال الفقراء. وحسب هؤلاء الأغنياء إذا ولغوا في مال الفقراء أن يكون الله سبحانه وتعالى والفقراء خصمهم يوم القيامة. لذلك عندما نرى المنظومة التأمينية الرأسمالية تتضخم في رواتب

ضمان أو على التأمين، لكننا نجد أن الزكاة تصل إلى الفقير صافيا، لا أحد يمكن أن يأخذ منها إلا الذين هم العاملون عليها. ونحن في مجتمعات خيرة والحمد لله، تجد أن هناك في الجمعيات الخيرية من يبادرون إلى التبرع بأنفسهم وبأموالهم لخدمة مال الزكاة. هذه صورة طيبة في الجمعيات وهي موجودة، ولا ننكر أنه قد توجد هناك بعض الشذوذات التي يجب أن تراجع، بحيث يتسلط بعض الناس على مال الزكاة بحجة العاملين عليها وتبديد مال الزكاة. إذن الزكاة هنا وصلت إلى أن تكون منظومة تأمينية رحيمة، ليست تعاوضية، رحيمة بالفقراء والمساكين. الآن هذه الزكاة ستؤدي إلى محبة بين المسلمين، وأن يحب الفقراء الأغنياء، وأن يشعر الفقراء بالأمان في مجتمعاتهم. عندما يمر بمتجر فخم في ديار الإسلام فهو يعلم أن له حصة في هذا المتجر تساوي مثلا 2.5%، وهي مساحة جيدة، ربع العشر. وبالتالي عندما يمر بمزارع كبيرة وهائلة يعتقد الفقير أنه شريك في هذه المزرعة بنسبة العشر أو نصف العشر. إذن عندما تطبق الزكاة يزول هذا اللغم الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء، وهو نزع لفتيل ثورة كما يحدث في ثورات الجياع في العالم. وبالتالي الزكاة هي نزع لفتيل الاختلال الأمني. طيب إذا أخرجوا الزكاة فعندئذ سيتحقق الأمن والأمان في المجتمع، لا أن أجد صبيا صغيرا يعني يغمس الخبز بالشاي في صباحه قبل أن يذهب إلى المدرسة وهو ينظر إلى أمه على هذا الحال. كيف سيصبح هذا الابن ناقما على المجتمع الذي تركه في هذه الحالة الرثة، بينما يرى البذخ ويرى الترف من حوله؟ عندئذ أنت تصنع بدون زكاة لغما في هذا المجتمع، هذا ممكن يتحول إلى مجرم، إلى أي صورة من صور الإيذاء للمجتمع. عندئذ ستحتاج إلى تضخم في الجهاز الأمني، يعني ما كنت ستدفع عشره في الزكاة ستدفع كله على الأمن وعلى الحراسة وعلى المخاوف، مع اختلال الأمن، مع العقوبة في الآخرة على تعطيل فريضة إسلامية قرينة للصلاة، ألا وهي فريضات الزكاة. ولذلك هذه الدنانير التي يدفعها الأغنياء إلى الفقراء أصلا هي كانت أرصدة وأرقام في المصارف، لو بقيت في المصارف ماذا يمكن أن تفيد هذا الغني أصلا سوى هوامش أرباح بسيطة جدا، ولا تعود على المجتمع بصفته كلا اجتماعيا، بمعنى لا يوجد مردود على الاقتصاد الكلي وهي محبوسة في تلك الحسابات. بينما إذا خرجت هذه النقود من جهة مشبعة، الغني مشبع بالطعام والشراب والرفاهية، وبالتالي الدينار لا يمثل له شيئا، لكن إذا خرج هذا الدينار من هذا الحساب وتوجه إلى فقير، سيبادر الفقير بشراء الطعام والشراب والكساء والدواء. إذن سيشعر التاجر أن ثمة طلبا زائدا في المجتمع بسبب هذه الزكاة. عندئذ سيتصل هذا التاجر بالمصنع ليقول له ضاعف الإنتاج، نحن نواجه طلبا كليا زائدا على حاجات. وبالتالي سيبدأ عندئذ المصنع بإنتاج السلع، عندئذ سيحتاج المصنع إلى العمال، العمال سيأتون ويأخذون أجورا، وبالتالي الزكاة ستحفز اقتصادا فعليا، لا عبارة عن أرصدة في البنوك وأرقام وحسابات تتبادل على شكل أرقام هنا وهناك، بل نشعر أن الزكاة قد دخلت إلى الاقتصاد الكلي وإلى إنتاج السلع من غذاء وكساء ودواء، وبدأت المصانع تعمل وأصبحت لدينا حركة تجارية، لأن هذه النقود أخذت من البنوك وتوجهت إلى الاقتصاد المنتج للسلع والخدمات.

سيزور الطبيب، سيشتري الدواء، وبالتالي تضاعفت أموال الأغنياء ورجعت إليهم أموالهم مضاعفة، لأن صاحب المصنع ولأن صاحب الدكان والمتجر هو تاجر غني، فعندما يعطي ماله للفقير إذن سيؤدي إلى تحفيز المصنع وإلى تحفيز المتجر، ومن هنا سميت الزكاة زكاة بمعنى النماء، فهي تسد حاجة أساسية لهذا الفقير المعدم ويشعر بأن مجتمعه يستحق أن ينتمي إليه، وبالتالي ما في داعي لكلمة الانتماء وعدم الانتماء والمستفيد وغير المستفيد، لا، الزكاة هي التي ستصنع اللحمة الاجتماعية. وبالتالي هذا الدينار الذي لم يكن يمكن أن يزيد من المنافع على الأغنياء الذين أترفوا وأشبعوا بالملذات، لكنها تحولت، أو هذا الدينار نفسه قد تحول إلى حياة بالنسبة لأولئك المعدمين. طيب ماذا يستفيد الأغنياء؟ زيادة على التحفيز الاقتصادي وزيادة على موضوع التوظيف والأعمال وتحفيز الإنتاج، أنت أيها الغني كنت بالنسبة لك هذا الدينار في الحساب عبارة عن مجموعة أرقام بسيطة، لكنك يوم القيامة ستكون في ظل ذلك الدينار الذي أعطيته للفقير. إذن هذا الدينار الذي نظرنا إليه في الزكاة استطاع أن يبالغ المنافع وأن يعظمها، فهي بالنسبة للفقير حياة، أما بالنسبة للغني في هذه الدنيا فالدينار هو رقم، طيب أما بالنسبة للغني في الآخرة فهو نجاة. إذن الدينار في حياة الفقراء حياة، والدينار من أجل أولئك الأغنياء في الآخرة سيكون نجاة. إذن انظر إلى هذه الزكاة العظيمة لو أنها فعلت في مجتمعاتنا وأعطيت حقها، وبالتالي عندنا هنا الزكاة ستعظم المنافع للجميع، للفقراء والأغنياء في الدنيا، وأيضا عندما تعين هذا الفقير على دنياه بهذا المبلغ المالي أنت أنقذته من الجريمة والجناية، ربما لو لم يجد هذا المال امتدت يده للسرقة، ربما تورط مع أولئك الذين يتاجرون في المخدرات التي تفتك بالمجتمع. ومن هنا نأتي إلى الزكاة، ليس بوصفها حالة بسيطة، هي عبارة عن رجل أخرج يعني من ماله شيئا ثم أعطاه لفقير، ثم ننظر إليها بهذه البساطة وأن نغفل عن الزكاة التي هي بأحد معنيين أو بالمعنيين، إما بمعنى النماء، وقد رأينا النماء بالآلة الحاسبة عندما تضخ أموال زكاة للفقراء والمحتاجين، هذا سيحفز الطلب على السلع والخدمات، وتحفيز الطلب على السلع والخدمات سيؤدي في النهاية إلى تحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وسيحرك الأسواق، بخلاف ما لو كانت هذه النقود عبارة عن أرقام وأصفار في حسابات المصارف. إذن الزكاة أصبحت نماء، ونحن نستطيع أن نقيس هذا النماء بالآلة الحاسبة. أيضا هي طهارة للنفوس، فقد طهرت ما نفس الغني من حب المال، بمعنى إذا هذا الغني اقتطع ربع العشر من ماله وأعطاه إلى من لا يستفيد منه شيئا، يعني عندما تعطي الفقير ماذا ستستفيد من هذا الفقير؟ لا، نحن نريد أن تبقى الزكاة من أجل الله سبحانه وتعالى، وهي قصة تراحم عظيمة جدا. ما تقول له بعدين أنت بدك تيجي تنتخبني، أنا أعطيتك من أموال الزكاة، وأن توظف الزكاة توظيفا سياسيا أو أن توظف لحسابات ضيقة، ويفقد المجتمع الرحمة، فتحولت الزكاة عندئذ من قضية رحمة وأخوة وحالة من المبدأ إلى أن تتحول إلى جباية سياسية من أجل أن يعني تحشد جمهورا لك، لأنك أنت تستخدم الزكاة من أجل تحقيق مآرب أخرى ليست مقصودة شرعا، إنما كان المقصود هو التآلف والتراحم داخل هذا المجتمع.

إذن الزكاة تطهير للنفوس للأغنياء، قد طهرنا نفوس التجار، لماذا يشكو المستهلكون من التجار؟ لجشع هذا التاجر، وبسبب أن هذا التاجر يريد أن يأخذ ما ليس له. طيب إذا احنا قلنا لهذا التاجر هذا المال ملكك، ولكن أخرجه لهؤلاء الفقراء والمساكين، إذا نحن نكون قد طهرنا قلوب التجار من الجشع، وأصبحت قلوب التجار أيضا فيها معاني الرحمة وفيها معاني البذل لله سبحانه وتعالى. ستذهب الرأسمالية إلى نقابات التأمينات وصراع النقابات وصراع التأمينات لأنها تقوم على قضية المعوض. نحن يجب أن نحرص الزكاة بوصفها عملا رحيما مأمورا به من الله سبحانه وتعالى، وأن القضية مبدئية أخلاقية بحتة وواجب شرعي من الأحكام، وليست مجرد خطابة وتعبئة عامة دون وجود حقائق على الأرض. إذن الزكاة هي العدالة الناجزة بين الأغنياء والفقراء. أما الحالات التي فشلت في العالم، مد اشتراكي، مد رأسمالي ومسؤولية اجتماعية، نقابات إلى آخره، سنجد أنها قامت على الصراع ولم تقم على الرحمة. إذن هذه مقدمة مهمة ينبغي أن ننظر إليها، إلى أن الزكاة فارق كلي بين الإسلام وبين المنظومات الرأسمالية والاشتراكية، وأن هذا الكلي يجب أن ينحاز إليه المسلمون وأن يتعاملوا معه على أنه مسألة مبدئية، مسألة خالصة لوجه الله تعالى، جامعة للمجتمع، فيها الرحمة دون وجود استغلال من قبل الأغنياء للفقراء بسبب تلك الزكاة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

إلهي، ما قصدت سواك ولم أقصد سوى إياك، فلا عال عليك علا ولا غال عليك غلا. هفا قلبي إليك صبا، وكم في سره ناجاك، فخذ بيدي فما لي مطلب يا رب غير رضاك. سألتك فرج الأهوال، سألتك يا الله فرج الأهوال وامنحني أمان حماك، ومتع ناظري على مدى عمري بنور هداك. قصدتك يا إله الكون، قصدتك يا إله الكون، فامنحني الرضا والعون، فأنت الواحد الأحد، وأنت الفرد والصمد، فكن سندي، فليس سواك حين الضر يحميني، وليس سواك حين البغي للإيمان يهديني، وليس سواك يوم أمد كف السؤل يكفيني، وليس سواك يوم الحشر للفردوس يؤويني. إلهي خالقي لبيك، قضيت العمر بين يديك، طلبت العفو اسمك في لساني همسة استغفار، ذكرتك فاض ذكرك في حنايا القلب ليل نهار، رضيت بما تقدر لي فأنت مقدر الأقدار. سألتك ما سألت سواك، فاجمعني مع الأبرار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعينا الكرام في رحاب القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

0: كره نزل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

الأرضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: شهر ونص مش بعيد، بس المهم مش على طول. بس لازم أخذهم منه.
1: لا ان شاء الله حكون اعطيك موعد انه ورقه لخالد على اساس انه مقبل الداعي راح على اساس انه يتراس يعطيك موعد.
0: ان شاء الله يعني طب ارتاح الان؟
1: عادي بوقف،
0: بس انه يعني تظل تحس زي بشردك.
1: ما هو لانه في شيء
0: طيب قلت لك بالنسبة
1: للسلام.
2: الله أكبر الله أكبر الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا يا رب العالمين، وتغفر بها ذنوبنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى، والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور نضال سلطان. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله يا سيدي، ونرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: الله يجزيكم الخير على هالبرنامج.
0: وإياكم إن شاء الله يا أختي.
2: بدي أسأل، أنا صاحبة إلي بدها تعزمني بكرة على مطعم، بس عرفت إنه هذا بيقدم خمور، بصير أقولها إنه لا، ما بدي، ما بروح أنا على هيك مطاعم. وبعدين امبارح كنت حالفة على صاحبة إلي على حبة بوزة، وحلفت يمين مزبوط، قلت لها والله ما بتدفعي علي، ولا هي بقولوا لي هاي مقاطعة، فما شريناها. فهل يترتب علي اني ادفع كفارة يمين؟
0: انتو يعني انتو ما اشتريتوا البوزة؟
2: لا ما شريناها. قالوا لي هي مقاطعة، وانا كنت حالفة والله غير هاي علي، بس ما كنت عارفة انها هاي مقاطعة.
0: طيب، تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك، تابعيني أختي الكريمة. معنا اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أول شيء محمد ذكر الصلاة على النبي.
0: الله عليه وسلم.
3: أغلبك دكتور، عندي سؤالين.
0: تفضلي يا أختي.
3: دكتور، إحنا هلا بنروح على حفلات، يعني بيكون فيها، يعني إحنا بندعي لحفلات يعني مثلا، وبكون يعني لبس النساء بيكون غير محتشم، يعني مع العلم إنه ما بيكون مختلطين، يعني بس نساء. هل احنا نؤثم على روحتنا على هاي الحفلات؟ وهل هذول النساء يعني يؤثمن؟
0: السؤال الثاني ايش؟
3: السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا.
0: هل انت بتروحي على حفله فيها نساء ما في اختلاط؟
3: نعم، بس بكل لبس النساء يعني غير محتشم.
0: طيب،
3: اللهم صل على سيدنا محمد. كمان بدنا نعرف شو صيغه الاستغفار يعني بتكون صحيحه، لانه بنسمع على مواقع التواصل انه يعني في صيغه بتكون يعني بتكون انه ما بعرف، يعني انه بيحكوا انه كانه يعني انت يعني كانه هيك انه بتكفر يعني بالاستغفار، استغفر الله العظيم يعني بيحكوا.
0: طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله، بارك الله فيكم، شكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو،
4: السلام عليكم.

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير على هالبرنامج.
0: وإياكم، الله يعافيك يا رب.
1: ما لو سمحت لي بس مسألة مهمة، يعني بلد بدأت تظهر في مجتمعنا المحلي
0: نعم،
1: في ظاهرة التعصب المذهبي،
0: التعصب المذهبي. نعم،
1: لدرجة أنه أصبحنا نسمع أقزام يتطاولون على العلماء، على السيوطي والنووي وابن تيمية والألباني وابن عثيمين وابن باز. يعني للأسف حتى وصلت لدرجة أنه يعني مش عارف شو بدي أقول، رئيس قسم في إحدى الجامعات بسب العلماء. مشكلة هذه أصبحت ظاهرة يعني
0: نحاول.
1: مؤرقة ومفرقة للدين، وإحنا ديننا حثنا على الجمعة وعلى الوحدة،
0: نعم،
1: وهذا إن يعني الدين الإسلام دين وحدة وقوة وألفة. فنرجو تنبيه لهذه، خصوصا من العلماء
0: نعم،
1: والمدرسين في الجامعات. جزاكم الله خير،
0: وإياكم إن شاء الله. طيب تسمع إن شاء الله،
1: شكرا شكرا
0: حياكم الله.
1: شكرا.
0: سؤال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا دكتور؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله تمام.
2: نحبكم في الله. والله دكتور أنا دائما بتابعك دكتور منصور العمري، معي صح؟
0: نعم نعم سيدي، الله يحبك إن شاء الله.
2: وإحنا دائما نفتقدك، مش دائما نبتدي كل أسبوع يعني.
0: نعم، كل أسبوعين أو أكثر. نعم.
2: الله يبارك. أنا عندي سؤالين.
0: تفضل يا سيدي.
2: السؤال الأول يا سيدي العزيز بالنسبة عن المساجد والمساجد، بس السؤال الأول أنا بدي أحكي لك إنه في بيئة عمل يعني بيغتابوا شخص وبيحكوا عليه،
0: نعم،
2: وفي مشاكل، وكل ما يطلع الواحد ولا ينزل يعني يكونوا يعني تاخذيش بالكلمة بهاللفظ يعني مش صحيحين، يعني بيكذبوا على الواحد
0: نعم، افتراء.
2: هذا الشخص يعني قطع يعني بطل خلص، وهل هذا عمله صحيح انه هيك خلص من الشغل؟ لانه كثير الناس بيحكوا عليه وبيستغيبوا وفي مشاكل وهيك يعني، فهو قال انا خلص ما بدي اكمل معهم، فهو ندمان في الحاله هاي بعد ما بطل وما لقى شغل، يقول لو اني ظليت وكذا، فشو يعني بطوله اثم؟ انا قصدي تسال الشيخ يعني على اللي عمله.
0: طيب، هو يعني كان يغتاب الناس وهذا الشخص بعدين ترك الشغل؟ مش فاهم السؤال.
2: لا مش هو يغتاب الناس،
0: زملائه يغتابوا وسببوا له مشاكل.
2: يغتابوا يحكوا عليه في الطالعة والناس. مسكين يعني مش تبع مشاكل الزلمة. مش تبع مشاكل، فأتحمل أول ما وثاني فخلص يعني صار يعني بسمع حكي يعني كان
0: نعم.
2: يعني من هون ولا من هون بسمع.
0: طيب
2: حكي
0: تمام تمام.
2: مشاكل وفتنة ويعني مشاكل وحاطين ضده كمان.
0: طيب
2: هم
0: تمام تمام. في عندك سؤال ثاني ولا هو بس هذا؟
2: السؤال الثاني انه يعني في اللي بنحرم من شغله في الدنيا، مثلا من انسان مثلا مطلقة وغير زوجته بخطها في الآخرة، يعني هذا سؤال مهم، يعني انه نفس الست هاي في الجنة وفي الآخرة بخطها، نفس السؤال يعني.
0: يعني ممكن توضح السؤال بس بشكل آخر؟
2: السؤال هسه إذا الإنسان بده إنسان في الدنيا مطلقة ولم يأخذها، يحصل عليها في الآخرة من إحدى الزوجتين إذا له زوجتين يعني في الآخرة. هذا
0: يعني هذا في أمور علم الغيب، يعني بالنسبة في الأمور الأخروية
2: اللي بنحرم إشي بالدنيا بأخذه في الآخرة، الله بعوضه إياه إذا كان صادق ونيته نيته حلال ونيته شريفة، إنه يعني بحصل عليه في الآخرة.
0: يعني هو القاعدة العامة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن إذا في يعني ممكن توضيح من فضيلة الدكتور إن شاء الله حول هذا المسألة.
2: هو يحاول جميع الوسائل إنه يحصل على هذه الإنسانة، وما في نصيب ما أخذها، بس بأخذها في الآخر يعني كذي بحصل عليها.
0: والله هذا في علم الغيب يا أخي، لكن يعني الله يكرمك. بارك الله فيك.
2: يعني إذا في مجال يعني.
0: طيب تمام تمام، شكرا لاتصالك، تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة في هذه المجموعة. فضيلة الدكتور نضال سلطان، الأخت السائلة تقول بأنه صديقتها عزمتها، دعتها إلى تناول الطعام في مطعم، وهذا المطعم تبين لها أنه يقدم الخمر، فهل يعني ذهابها إلى المطعم صحيح؟ وإذا أكلت هل هناك أكلها يعني صحيح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. بداية

0: موضوع الخمر وحرمة الخمر ومن هو الملعون في مسألة الخمر، النصوص الواردة فيها واضحة، ومسألة بيعها وشربها وحملها وعصرها والمعتصرة والمشترى له، كل هذه الأمور تدخل في الحرمة ترى. ولذلك الأصل في الإنسان أن يتجنب كل ما يمكن أن يكون له دخل في الخمر، تقييمه بيعه وكل ما يتعلق به. وهناك كذلك نصوص شرعية تحرم الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، وهذا كذلك نص شرعي. ولذلك يعني لابد أن نبين للناس أنه يعني حتى لو أنت جلست على طاولة وفيه دار عليها الخمر، ممنوع وما بتقعدش عليها. تبقى قضية أنه هناك مطاعم، هناك فنادق ممكن ندخلها إحنا بحالنا وبعاد، أو ممكن نطلع في على بعض المناطق أو دول أخرى أو في زيارات، يكون مطعم كبير، طاولات مختلفة، ناس أخذوا مش في طاولتي. في مثل هذه الحالة لا نقول أنك أنت آثم في جلوسك، لكن هل أنا مع وجود البدائل، وجود مطاعم بعيدة عن الخمر، أكون هذا أنسب إلي وأفضل إلي ولا لا؟ نعم يكون أفضل لي. ولذلك من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
1: وعرضه.
0: فلذلك من حيث الأفضلية، نعم الأفضل أن لا نذهب إلى مطاعم تقدم الخمر حتى لو كانت طاولتي ما عليها خمر، هذا هو الأفضل. لكن لو أنا ذهبت على فندق، لو أنا ذهبت إلى
1: طب صاحبتها مثلا حكت لها أنه أنا عازبتك على هذا المطعم، وهي لا تستطيع أن تقول لها مثلا أنه هذا المطعم يقدم كذا وكذا، أو هي لا تعرف ربما، أو تبين لها عندما دخلت،
0: لما يتفاجأ الإنسان في أنه المطعم هذا بيقدم خمر في مكان غير طاولته، ممكن المرات القادمة ياخذ احتياطاته ويقول أنا المرة القادمة ما بدي أجي، أنا من باب الأحوط، أنا ما بدي أضع نفسي في موضع الشبهة إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. حلفة يمين، هي يبدو أنه نفس صديقتها هي كانت وياها في، فحلفة يمين أنه ما تدفع ثمن البوزة، وبالأخير ما اشتروا.
0: طالما ما اشتروا لم يحصل البيع، والمقصود من هذا اليمين أن تمنحها من أن تدفع هي.
1: نعم.
0: فعملية البيع لم تتم. ولم يتم شراء، ولم يتم أحد، ولم تدفع زميلتها. وبالتالي لم ينعقد صورة اليمين حتى أجي أقول في عليه كفارة إن شاء الله، ما عليها شيء في مثل هذه الصورة. بمشيئة الله.
1: نعم. بالنسبة للأخت السائلة أيضا فضيلة الدكتور، تقول بأنها تذهب إلى حفلات نساء، النساء يعني هنا الحفلة غير مختلطة، والنساء في هذه الحفلة يكون يعني كاشفات وغير محتشمات يعني على حد قولها. فهنا مسألة يعني عورة المرأة على العورة دكتور،
0: عورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة،
1: بين السرة والركبة.
0: وهذا الأمر الذي ننتبه له، عندما يكون هناك إخلال وكشف، تأثم من تكشف فوق السرة، تحت السرة، فوق الركبة التي تكشف، تكون قد يعني حتى على المرأة تكون قد حصل منها مخالفة وتكون آثمة. الأعراس في مثل هذه الصورة، يمكن كثير من الناس بالنسبة لهم قضية إنه هل هي كاشفة فوق الركبة أم مش كاشفة، المسألة بالتوضيح الشرعي إذا كان في هناك كشف فوق الركبة تحت السرة، هذا الكشف الأصل فيه أنه نعرف أنها مخالفة شرعية.
1: مخالف.
0: والأصل في الإنسان أنه يغض طرفه ويغض بصره عنه حتى في موضوع النساء. لكن قضية التكشف الآخر ما فوق السرة، لا، هذا على النساء بينهم بين بعض مباح. تبقى قضية الاحتشام والحياء من الإيمان. ونحن نحث إنه قدر الإمكان نحرص على الحياء، ونكون حريصين جدا على أن تكون حدود العورة مستورة إن شاء الله تعالى. والإنسان الأصل فيه إنه يكون يعني حكيم في توصيل هذه الرسالة، خاصة لمن يخصه من النساء أو من تخصها من صديقاتها، أنه هذا الموضوع فيه مخالفة.
1: لا، هي قالت يعني دكتور أنها تذهب لبيع، يبدو أنه بتبيع يعني شيء داخل الحفلة كما قالت، يعني هكذا سمعت منها.
0: من تفاجأ
1: يعني أنها تضطر إلى الدخول إلى مثل هذه الحفلات.
0: من تفاجأ في الاحتفالات، حتى نحن الرجل والمرأة لو إذا راح على أي صالة أو احتفال من باب أنه بده يؤدي

0: واجب أو من باب أنه
1: نعم
0: بده يقوم بمصلحة.
1: بيعمل
0: لما بيشوف مخالفة شرعية بغض طرفه
1: طرف.
0: عنها، وإذا كان إذا كان في هذه المناسبة خلاص بده يطلع يطلع،
1: يطلع.
0: لما يشوف هذا المنكر
1: نعم
0: يطلع إن شاء الله
1: نعم
0: تعالى.
1: بارك الله فيكم. الأخت تسأل فضيلة الدكتور عن صيغة الاستغفار الصحيحة.
0: صيغ الاستغفار كثيرة،
1: كثيرة.
0: أقلها أستغفر الله العظيم،
1: نعم.
0: وهناك سيد الاستغفار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أنت.
0: وهناك هناك صيغ استغفار وردت على ألسنة الأنبياء رضوان الله عليهم، كصيغة استغفار سيدنا آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واستغفار سيدنا يونس في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت
1: من
0: الظالمين.
1: إذن
0: هذه صيغ كثيرة.
1: كثيرة.
0: لكن سؤال الأخت، هل هناك صيغ مكفرة؟ لا أستطيع.
1: هو يبدو أنه يعني فضيلة الدكتور تقصد حال المستغفر، أنه أنا حتى سمعت بعض يعني على القنوات الفيديو أنه حال المستغفر، ويعني بعضهم يخرج الموضوع من يعني بعضهم يكفر من يعني ليس في الصيغة وإنما في حال المستغفر تستحضر كذا وكذا، يعني هناك أمور لا أستطيع أن أتحدث فيها على الهواء، لكن يبدو أنه هاي الإشكالية اللي حصلت عند الأخت السائلة أنه حال المستغفر يعني إيش حال المستغفر
0: في بالنسبة
1: هو يذكر بلسانه بالصيغة التي ذكرت، ولكن حاله
0: إذا كان هناك استغفار مع إصرار على الذنب لا سمح الله، أو بعض حالات معينة لابد أن نقف مع كل حالة بحالة حتى نقدر نحكم عليها، لكن هل هناك صيغ استغفار مكفرة؟
1: لا
0: بدون
1: يوجد.
0: ما أعرضها وبدون ما أشوفها لا أستطيع أن يعني أقرأ العبارة
1: عليها.
0: لا أستطيع أن أحكم عليها إن شاء الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ السائل فضيلة الدكتور يعني يتحدث عن موضوع أو يسأل عن موضوع التعصب المذهبي، كما تعلم ويعلم الإخوة المستمعين أن هناك يعني اختلافات في المسائل العقيدة ومسائل حتى الأمور الفقهية أيضا بين المسلمين، البعض يعني ما حكم إثارة مثل هذه الفتن أولا، والسؤال الآخر أيضا يعني هو قال إنه سب العلماء بغض النظر عن الأسماء يعني هو التي ذكرها موضوع سب العلماء.
0: هو الظاهر من خلال سؤال السائل في الفترة الأخيرة يعني ظهر فيديوهات وكان فيها تفسيق وتبديع ومباهلة وقضية تكفير لبعض العلماء الكبار اللي هم يعني يعتبروا من المجددين، ولذلك هذا الكلام وهذه الصورة، أولا الكل يعلم أن هؤلاء علماء وعلماء يقتدى بهم، وهؤلاء العلماء كما قال البعض لحوم العلماء مسموم. الأصل فينا أن أولا أن نكون على ثقة بعلمائنا، وما يجي أي واحد لا نعرف تاريخه ولا نعرف سيرته فجأة يصير شيخ ويصير يتكلم ويصير يطعن في فلان وفلان وفلان وما خلى أحد، مثل هذا بالمباهلة التي باهلها يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يتولاه، وإلا فعلماؤنا مكرمون على الرؤوس ونحترمهم ونجلهم، والأصل فينا أنه يعني أن نكون حذرين من هؤلاء الذين يثيرون الفتن والقصد منها وهدفهم معروف ومكشوف. ولذلك الإنسان الكيس الفطن المؤمن يعلم أنه هؤلاء علماء، لما تيجي الإمام النووي والإمام السيوطي وغيرهم من العلماء وهذا أطعن فيه وهذا أطعن فيه، أصلا مجرد ما رأيت واحد يطعن بهؤلاء العلماء الأصل فيك أنك أنت تعرف أنه هذا عليه علامة استفهام كبيرة، والأصل فيك أنك تعرف أنه هو ما خلى أحد، ويكفي أنه يكفر، وهذا التكفير من أعظم المصائب عند الله. أنك أنت تيجي تكفر
1: من الأمور يعني الباطنية،
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أسامة هل شققت
1: عن قلبه،
0: وهو كان في معركة وبقاتل المسلمين، وكانت حجة سيدنا أو يعني وجهة نظر أنه ما قالها إلا هروبا من سيفي وخوفا، فكيف بعلماء أمة اقتدت فيهم والله وضع لهم القبول، ويجي واحد يعني يتطاول عليهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني
1: حتى سيدي كمان رسالة للعلماء أيضا.

0: الذين يقومون بمثل هذا الفعل، يعني لا داعي أن ينشروا مثل هذه الخلافات على الملأ. إذا كان في خلافات بينك وبين عالم، خليها بينك وبينه.
1: صحيح. وهذا يظهر أنه المقصود ليس لله سبحانه وتعالى. مقصود هذه الإثارات وهذه الفتن وهذا النشر وهذا التبديع وهذا التكفير ليس مقصود لله سبحانه وتعالى أبدا، هذا مقصود إثارة الفتن، فعلينا أن نكون حذرين من مثل هؤلاء إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لمسألة الغيبة في بيئة العمل والنميمة، الأخ يقول بأنه كان هناك شخص يعني يغتابه زملائه في العمل، وربما يعني ينمون عليه أو عنه وسببوا له المشاكل، ثم يعني ترك هذا العمل.
1: الجانب الأول، الغيبة والنميمة محرمة والإنسان يأثم بها، ويعني صورها الله سبحانه وتعالى بأبشع الصور: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذه غيبة مع صدق ما نقول، يعني احنا نتكلم عنه في شيء حقيقي فيه
0: موجود،
1: ومع ذلك شوف الصورة وانظر إلى يعني إلى الصورة المنفرة التي شبهها الله سبحانه وتعالى للمغتاب. والنميمة أصعب وأصعب. النميمة أنت تتعمد الإفساد والفتنة والمضرة، وبالتالي من يقوم بذا الأمر هو الآثم. هذا الإنسان المتضرر يعني لم يتحمل هذه الغيبة والنميمة فقرر ترك العمل، مثله تسرع في قراره. ما بنقول أثم، لكنه هو ندم على أنه ترك العمل، ويقول لك يا ريتني ما تركت وماش قادر أرجع ولا قادر أجد عمل آخر. لكن ترى جزء من خطية هذا الإنسان في رقبة من تسبب بهذا الأمر، فالآثم هو من؟ هو المغتاب والنمام في هذا العمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم إن شاء الله.
0: إجابة عامة فضلت الدكتور حول مسألة يعني من حرم من شيء في الدنيا يعني عوضه الله في الآخرة. الأخ طبعا ضرب مثال أنه كان يريد أن يتزوج من امرأة، من فتاة، ثم لم يعني يحصل، يعني لم يقدر الله عز وجل أن تكون زوجته، فيقول هل أتزوجها في الآخرة؟ يعني إحنا نريد إجابة عامة.
1: الله يبارك فيك. أنت يعني الكلمة اللي قلتها جوهرية: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كيف يعوضه الله؟ وهل ممكن تكون هي نفسها؟ طب ما هي برضو إلها إرادة ثانية، يمكن هي يكون إلها إرادة مع إنسان آخر. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوض الإنسان اللي صبر واللي ما نال شيء في الدنيا واحتسب أمره إلى الله ولم يسلك أي طريق محرم وقال أمري إلى الله. الله سبحانه وتعالى بعوض إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بعدين يعني عسى أن تكرهوا شيئا
1: وهو خير ما أحد يعرف وين الخير.
0: الخير. نعم. بارك الله فيكم. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام ونستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم. 06-47-47-201 و06-47-47-202. معنا اتصال. ألو معنا اتصال. ألو.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: يعطيك العافية أنت فضيلة الشيخ، الله يبارك لكم بهذا البرنامج.
0: وإياكم. الله يبارك فيك يا سيدي.
2: بدنا نسأل سؤالين لو تكرم.
0: نعم تفضل.
2: السؤال الأول: من هم النساء والرجال الذين يعني يخرجون من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ والسؤال الثاني: قول الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: طب أنت شو بدك بالسؤال هذا؟ ربنا بيقول إن رحمتي وسعت كل شيء.
2: لا، رحمتي وسعت كل شيء، يعني أنا أقصد من كلامي اللي هم عدم المؤاخذة، الطاغيات، الطاغيين،
0: المتشبهين، البعيدين عن رحمة الله عز وجل. طيب.
2: نعم. والسؤال الثاني يعني مشابه، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي يوم على أمة النساء كاسيات عاريات. توضيح من فضيلتنا الشيخ، لأنه قبل مرة أنا سأل هذا السؤال، بس يعرف بدنا توضيح أكثر يعني.
0: يعني السؤال الثاني بس بدقة وضح لي حتى أنا، يعني لأن بتقول إن سأل قبل المرة هاي، فحتى تكون إجابتها دقيقة وضح لي أكثر.
2: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي يوما النساء سوف تكون في كاسيات عاريات.
0: نعم. طيب بدك يعني معنى الحديث من هم النساء الكاسيات؟
2: نعم.
0: العاريات.
2: نعم توضيح يعني من فضيلة الشيخ، يعني اللي نستوضح السؤال أكثر مما يعني استوضح ما قبل هيك.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: عليكم. يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك
3: دكتورنا الفاضل. أول شيء الله يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
0: وإياكم الله يبارك فيك.
3: سيدي، في سؤال اللي هو شخص بطلب عن طريق تطبيقات.
0: تمام. بطلب إيش؟
3: اللي هو ركاب.
0: توصيل. نعم، توصيل ركاب.
3: توصيل. نعم. الآن بطلب سيارة معينة، بقول له بروح لي على المنطقة الفلانية وارجع، لكن إلي نسبة معينة، يعني مثلا بطلع علي أنا 10 دنانير، بأخذ منك مثلا دينارين.
0: يعني هذا الشخص هو اللي بنظم، يعني مثلا خلينا نفترض 10 أشخاص مثلا بدهم يروحوا لأماكن معينة، فهذا الشخص هو اللي بتسأل عنه، هو بنظم هذه العملية وبقول لك أنت يا مثلا محمد خذ هذول الأربعة وديهم هون، هيك؟
3: لا سيدي.
0: لا وضح لي
3: الموضوع. بطلبه عن طريق تطبيق.
0: طيب. تمام.
3: الآن ممكن أنا أكون معاه بالسيارة، أو إن أقول له روح على المنطقة الفلانية فاضي ورجع فاضي، مثلا بطلع له، خلينا نفترض بطلع له 50 دينار. الآن هو بقول له أنا بأخذ منك 5 دنانير.
0: طب كيف ليش يروح فاضي ويرجع فاضي؟ مش فاهم السؤال.
3: أيوة بصراحة. هون السؤال. إنه بنسأله ليش، بقول لك أنا بيجيني خصم من التطبيق مثلا 90% أو 95%.
0: أوكي. أيوة. هو عشان ياخذ 5%، فرضا عشان ياخذ الدينار هو، فانت بتروح مثلا بتروح فاضي بترجع فاضي انت.
3: ايوه.
0: طب انت شو استفدت من هالي هاي؟ انت شو استفدت
3: هسه؟ بنكون مثلا بدل ما استنى مثلا، يعني خلينا نفترض انه قال لي روح على اربد، الان مشوار اربد ورجع جاي لعمان، خلينا نفترض بكلف 30 دينار. بدل ما انا اظل بعمان الف على 30 دينار، بروح ساعتين زمان على اربد وبرجع بعطيه مثلا من 30 دينار 5 ليرات، بفصيل مثلا انا 5 دنانير. عفوا، بفصيل 25 وباخذ منهم، باخذ 5 دنانير.
0: طيب، واضح السؤال سيدي؟
1: يعني ان شاء الله، ان شاء الله احاول اوضح لك الصوره اللي يعني هو اللي بيوضح فيها انه صوره واحد يعني تبع التطبيق بيخليه يروح حتى لو فاضي.
0: يبدو في تحايل شيء،
1: ويبدو انه هدفه يحصل نقاط او نوع من الفائده من خلال انه مشى تطبيق او حصل نقاط.
0: نعم.
1: فاوضحها ان شاء الله بعد.
0: بس ما في منفع، ما في تقديم خدمه يعني هون سيدي. طيب خلينا نعم. خلينا طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: في ملاحظه ثانيه.
0: تفضل
3: العزيز. الله يزيد فضلك. هي الاخت سالت كانه عن سيئه الاستغفار، انه نوعا ما يكون في كفر.
0: شو طيب تفضل.
3: لا انا ما بعرف، بس بدي في ملاحظه انه مثلا انا اقول استغفر الله، او هي استغفر الله، انه الله يستغفر زي هيك، يعني في بعض الناس لفظا بيكون في غلط.
0: ما هو النيه سيدي، مرات اذا اللفظ لكن النيه. نعم.
3: والله اعلم.
0: والله اعلم. بارك الله فيك سيدي. شكرا.
3: الله يحفظك.
0: حياكم الله. اهلا اهلا. اتصال اخر. الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
4: أشكركم على البرنامج الطيب، وأنت والشيخ الجليل. الله يسلم.
0: الله يحفظكم يا رب.
4: في سؤالين هنا مرتبطات مع بعض.
0: نعم.
4: الله يسلمك. أود أسأل الشيخ فيهن، اللي هو عن الزكاة. أنا بطلع دائما الزكاة في شهر رمضان.
0: زكاة المال.
4: زكاة المال. نعم. في إمكانية الواحد يطلعها بدري مثلا، يطلع الأيام هاي لسبب معين.
0: لسبب.
4: هو السؤال الثاني اللي بدي أسأله فيه، اللي هو في لي ابن اخت بده يتجوز، ووضعه المادي كثير مش كثير يعني، فهو يعني عمر فوق اهله والبيت، واخذ قرض من البنك اسلامي.
0: نعم.
4: وعليه جمعيات دفع المهر ومصاريف. نعم. هذه وعليه ديون يعني راتبه. نعم. تقريبا جزء ابصر يصفي له منه شيء او ما يصفي له. في بقدر ادفع زكاة مالي يا ابن اختي؟
0: طيب. تمام.
4: والنقطه الثانيه انه بقدر
0: تعجيل الزكاه.
4: هاي الزكاه.
0: نعم.
4: للايام هاي على اساس اني اقدر اساعد.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك.
4: عفوا، بس
0: صاروا ثلاث.
4: نقطه اخيره. لا في مرتبطه بنفس هذا. الله يسلمك.
0: تفضل.
4: انه لو ما قلت له مثلا جائز، يعني انه ما قلت له هاي الزكاه، هل هو جائز يعني؟
0: انت بدك تعطيه بدون ما تحدد، تقول له هاي زكاة مالي.
4: بالضبط، هاي نيتي انه زكاة، لكن ما بدي اقول له على اساس الاحراج ما يصير احراج.
0: طيب. تمام. الله يجزيك الخير.
4: شاكر.
0: بارك الله فيك. حياك الله. ناخذ كمان اتصال. الو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: العافيه.
0: الله يعافيك.
5: لو سمحت بدي اسال عن كفارة يمين. انا بنتي كبيره يعني بتشتغل.
0: نعم.
5: فحكت لي بتصحيني على الساعه 6:30.
0: حكيت
5: لها والله ما بصحيكي.
0: أه.
5: انت اصلي حالك، صرتي كبيره وتمدي على حالك.

0: عيرت انا تليفوني على 6:30 رن بس ما رضيت اقوم، حكيت حالتي مين ما اصحيها. صحيت على 7 لقيتها مش صاحيه، فرحت انا صحيتها. فهيك علي كفاره ولا كيف؟
1: طب انت كنت عقدتي اليمين يعني، كنت لما قلتي والله بابا صحيكي
0: والله ما حكيت
1: كنت
0: والله ما بصحيك على الساعه 6:30، يعني هي حكيت تصحيني على 6:30، انا
1: قلتي
0: صحيت على
1: والله بابا
0: 6:30 ما
1: صحيكي على
0: رحت.
1: 6:30.
0: والله ما بصحيك، هي حكيت تصحيني على 6:30، حكيت لها والله ما بصحيك.
1: انت صحيتي اي ساعه؟
0: على 7.
1: الساعه 7. طيب
0: نعم.
1: تسمع الاجابه ان شاء
0: بس
1: الله.
0: سؤال تاني كمان، جوزي
1: تفضلي.
0: اخذ سياره عن طريق البنك الاسلامي.
1: نعم.
0: انا من اول حكيت له انا قروض ما بندخلهن على بيتنا ان شاء الله، بس هو حكى لي هذا اسلامي والكل حكى لي انه ما فيش فيه حرام.
1: نعم.
0: وانا حاولت اني استفسر واضح حكى الكل حكى، بس كمان بدي اتاكد من الشيخ وان شاء الله ما يكون في حرام.
1: نعم. هو اخذها
0: يعطيك العافيه.
1: بطريقه المرابحه،
0: مرابحه اسلاميه،
1: مرابحه
0: اشتراها
1: اسلاميه.
0: البنك وهو اشتراها من البنك.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لاتصالك، نكتفي بهذا القدر من الاسئله. فضيله الدكتور، بالنسبه لسؤال الاخ عن، يقول على حد يعني قوله في السؤال، نص السؤال يقول: من هم النساء والرجال الخارجون من رحمة الله عز وجل؟
2: يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا، هذا سؤال عام كثير،
1: عام كثير،
2: وهذا السؤال قد ينطبق عليه كثير من الكبائر.
1: نعم.
2: لكن يعني الطرد من رحمة الله مع وجود الإيمان معناه طرد مؤقت، يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه كذا، لا يدخل.
1: نعم.
2: مثلا لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة كذا. هذه الأحاديث الفقهاء حملوها على أنه لا يدخلها ابتداء دون عذاب.
1: دون عذاب.
2: وبالتالي في كثير من الحالات الكبائر والمعاصي اللي لها يعني عليها ذنوب، هذه لا يدخلها إلا بعد أن يحاسب عليها. حصرها صعب.
1: صعب.
2: لكن هو في السؤال الثاني اللي بعده كأنه في باله سؤال آخر.
1: إنه هو موضوع
2: الكاسيات
1: العاريات. التي أخبر يعني عنهن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة
2: ولا يجدن ريحة.
1: ولا يجدن ريحة.
2: هذه صورة من الصور اللي حذرها عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صورة النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رؤوسهن كأنهن أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. هذا الحديث الفقهاء فسروا، بعضهم قال إنها هي يعني تتبرج وتتكشف بالمعنى العام، وهناك من حملها على أنها يعني تظهر شيء وتخفي شيئا
1: آخر،
2: أي شيئا آخر. وهذه تفسيرات. وعلى كل الأحوال، هذه الأحاديث تدعو المسلم إلى الالتزام وإلى أن يكون ظاهر وباطن طاهر ونظيف في قلبه وفي تصرفاته.
1: نعم.
2: وكذلك يحمل على المعنى العام وجوب ستر المرأة وعدم إظهارها لمفاتنها إن شاء الله تعالى.
1: نعم نعم. طبعا السؤال الذي بعده فضيلة الدكتور، السؤال موضوع الأخ في مسألة توصيل الركاب، يقول إنه هناك شخص، يعني كما فهمت السؤال إنه هو شوي موضوع يعني السؤال في بعض الأمور الشائكة، يبدو أنه نعم هو بيطلب توصيل مثلا أو بأخذ نسبة من التوصيل، هذا صديقه، مقابل أنه يخلي اللي هو السائق يروح مشواره فاضي ويرجع فاضي حتى يحصل على بعض المنفعة من خلال التطبيق اللي هن النقاط أو الفلوس اللي هي بأخذها. فالاثنين بيكونوا مستفيدين لكن من التطبيق بيستفيدوا.
2: صحيح، هذه الصورة فيها تحايل.
1: نعم.
2: والظاهر أنه الشخص الأول هو اللي الموجه أو المدير لعملية الذهاب وتوزيع التطبيقات المشاوير هذه.
1: نعم.
2: أو التوصيلات، الظاهر أنه له نقاط، فهو بده يسعى إلى تحصيل هذه المشاوير عن طريق نقاط. فلما ما بلاقي ناس بيطلع واحد فارغ بقوله روح وتعال، التطبيق يسجل لي هاي الحالة وأنا من خلال عدد الحالات اللي عندي بحصل نقاط
1: وبحاسبك بدل المشوار اللي رحت فاضي.
2: هو محاسبته لهذا الشخص محاسبة حقيقية. هو ليش ذهب وراح وإجا وأخذ مقدار المال، وهو من الجانب الآخر اتفق معه أنه يكون لي 5 دنانير من هذا المشوار، يعني باعتبار خفض لي من حسابك الرسمي. المسلمون عند شروطهم. الظاهر في الموضوع أنه صاحب التاكسي اللي راح وإجا ما في حرمة عليه. تبقى قضية انه هذاك الشخص

0: الشخص الأول متحايل، قضية أنه كيف استفاد، قضية أنه الشركة قابلة في مثل هذه الصورة أو غير قابلة، هذه تحكمها الاتفاقيات. فإذا كان فيها تحايل والشركة لو عرفت عنه بتمنعه أو بتلومه على هذا الأمر أو ممكن
1: أو بتخالفه
0: الأصل فيه يعرف أنه فيها إثم. فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فنحن نقول لصاحب التطبيق إذا كان هذا الأمر لو اطلعت عليه شركة التوصيل أو شركة التطبيقات لمنعتك منه أو لا قالت لك لامتك عليه، الأصل ما تفعله.
1: نعم، ولكن الأخ السائق اللي هو السائل معلش لأن
0: هو يقوم ويذهب وتكليف المشوار يأخذها حقيقية إن شاء الله.
1: نعم. بارك الله فيكم. بالنسبة لزكاة المال فضيلة الدكتور، نعم، زكاة المال هل يجوز تعجيل زكاة المال؟ الأخ دائما يخرجها في شهر رمضان ولكن لظرف ما، وهو يريد أن يعطي ابن أخته الذي يريد أن يتزوج، يريد أن يعطيه من مال الزكاة ويعجل هذا المال.
0: نعم، الفقهاء أجازوا تعجيل الزكاة لسنة واحدة، فتدفع الزكاة وتكون نيتك إنها زكاة، تسجل إنه هذا المبلغ مقدم، وفي موعد الزكاة في رمضان تفتح حسابك وتقول أنا أخرجت 100 200 300 400 ضايل علي 200 وأكمل الباقي في رمضان. لا مانع من تعجيل الزكاة بشروطها في قبل خلال العام قبل البلوغ النصاب، قبل حلول الحول. وبالتالي نعم يجوز لك أن تعطي ابن أختك، وابن أختك في السؤال الجزء الثاني كأنه
1: بده يتزوج.
0: الزواج من الحاجيات التي تصرف لها الزكاة، ونحن نقول إذا كان هذا الإنسان دخله لا يكفي وعليه ديون ويمكن جزء من المهر ما هو دافعه وممكن بعض الأثاث اشتراه بالدين ومش قادر يدفع، نعم هذا اللي مثله بيكون غارم. وقد أجاز الفقهاء إعطاء الزكاة لمن يسعى إلى الزواج أو لأجل الزواج إن شاء الله تعالى.
1: هو يعني خوفا من الإحراج لا يريد أن يخبر ابن أخته أن هذا المال مال زكاة.
0: لا يشترط في الزكاة أن تخبر الآخر بأنها زكاة.
1: نعم.
0: بل تحفظ عليه كرامته وعز نفسه، ولا مانع من أنك تقول له هاي مساعدة، هاي هدية، هاي إجتك من باب الله سبحانه وتعالى. نعم. لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. تعالى.
1: بارك الله فيكم. كفارة اليمين فضيلة الدكتور، الأخت تسأل أنها حلفت يمين وقالت لابنتها والله ما بصحيكي، بنتها قالت لها صحيني الساعة 6:30 صباحا، فقالت لها والله ما بصحيكي، فتفاجأت أن البنت ما زالت نائمة حتى الساعة 7 فقامت بإيقاظها.
0: نعم. الأيمان تتوقف على الصيغة. في مثل هذه الصورة قالت لها صحيني على 6:30 فقالت لها والله ما بصحيك، مقصودها والله ما بصحيك على 6:30، صحتها على 7 معناها التزمت باليمين ولم تصحيها على 6:30
1: بالدليل فات الموعد يعني.
0: وبالتالي ليس عليها كفارة يمين. هذا نعم. من الجانب الأول. إنه ما انطبق الكلام
1: نعم.
0: بدقة، وبالتالي ما بيكون عقد اليمين. الأمر الثاني، بعض الناس تخرج منه هذه اللفظة على من باب اللغوة.
1: لا، هي كانت عقد اليمين.
0: إذا كانت قصد اليمين ترى وما صح وصحتها على 6:30 كان قلنا لها عليك كفارة يمين. الآن بتقول لي أنا كنت قصد اليمين لكن ما صحيت على النص، صحيت على 7 تماما، بنقولها ما عليك شيء، الله ما عليك شيء.
1: ولو كانت يعني قالتها لغوا،
0: لو غلوا ما عليها
1: والله
0: من مرة
1: صحيكي مثلا، لكن هي
0: لغوة. لو كانت لغوة كمان، لو حتى صحتها على 6:30 ما عليها شيء لأنها لم تكن قاصدة لليمين إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. موضوع الشراء من البنوك الإسلامية عموما، وتحديدا كما قالت الأخت أنه زوجها اشترى سيارة من البنك الإسلامي الأردني بطريقة المرابحة.
0: نظام المرابحة نظام إسلامي.
1: نعم.
0: وفكرة بيع التقسيط موجودة في الشرع.
1: نعم. والآمر بالشراء
0: فكرة شرعية. احنا بهمنا مسألة مهمة، عدم التحايل من أجل تحصيل مال وقبضه. يعني في بعض الناس بيجي بيقول لصاحب السيارة حقها 6 خليها 8، بدي 2000 لجيبتي، هذا حرام.

انت تحايلت عشان تاخذ فلوس. الصوره الثانيه بعض الناس بيجي بيقول لهي سيارتي بدي احطها في اسمك عشان اعود اشتريها ثاني مره، هذا تحايل. هذا الحرام. لكن واحد اشترى سياره حقيقه، البنك اشتراها والبنك باعه اياها بالاقساط ان شاء الله ما فيها شيء، وطمئن الاخت السائله انه ما دخل عليكم حرام من مشيئه الله، وانه هذا الشراء حقيقي وشرعي.

0: بيجي بيسأل وبقول هيك هيك، بنقول له نعم أنت في المرحلة الأولى في بيعة أولى للبنك، بعدين في بيعة
1: وهذا
0: ثانية
1: هذا
0: لك،
1: الذي يتم يعني،
0: وهذا
1: نعم
0: اللي بيتم إن شاء
1: نعم
0: الله ما في شيء
1: ما في شيء.
0: بمشيئة
1: نعم
0: الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نأخذ اتصالات مستمعينا الكرام. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخي الكريم لو تكرمت استفسار.
1: نعم.
2: سيدي أنا عضو في لجان إحدى المساجد، فعندنا فوضى بالمسجد بالنسبة للكراسي. الكراسي وبالأخص بالصف الأول لما بحطوها الشباب، صار اللي تقعد على الكراسي الشباب وليس اللي بحاجة الكرسي. وبالصف الأول دائما عند الإقامة، فمعظم الشباب هذول اللي مش بحاجة الكرسي، فبده يزيح الكرسي ويحطه على الحيط، صار يعمل بلبلة. فإحنا من باب التنظيم، وأيضا كمان في بعض الناس بجيب الكرسي وبحطه وراء الإمام مباشرة، فنحن من باب التنظيم ارتأينا كلجنة إنه نثبت 5 كراسي على الجهة اليمين و5 كراسي على الجهة اليسار، وكون هذا الكرسي بهيئة مرتبة نجدناه بطريقة جيدة وحلوة يليق بالمسجد.
1: طيب.
2: والمسجد هو يعني أثاث مرتب وكويس، فلما ثبتنا هؤلاء وشلنا كراسي البلاستيك جن جنون هؤلاء المصلين. وبعض الناس صار يعني
1: طيب إنه احنا حتى تكون تفضل. نعم. هو هي اعتقد انه سؤالك اخي الكريم هو مسألة تنظيمية وربما تتعلق بوزارة الأوقاف أو أنتم باللجنة أكثر من أنها موضوع فقهي، لكن هل أنت يعني بدك تسأل عن موضوع إذا كانت الكراسي ثابتة والصف مش مكتمل هل يجوز صلاة الشخص على الكرسي؟ هذا سؤال. ربما السؤال الثاني أيضا أنه الشباب الذين يستخدمون الكرسي هل هم بيصلوا على الكرسي ولا بس بجلس على الكرسي ثم بعد ذلك بحط الكرسي وبصلي يعني واقفا؟ فيعني أعطينا سؤال خلينا حتى نستفيد منه الله يكرمك نجاوب عن هذه الأسئلة.
2: السؤال نعم. يعني التوضيح انه احنا لما نجدنا هؤلاء الكراسي نجدناهم بطريقه حلوه كثير ومرتبه، بحيث انه صار اصبح زي كرسي المسرح. ففي بعض الناس انتقدتنا انه هذا غلو.
1: طيب هذا سؤال. طيب تمام.
2: نعم. اين
1: طيب سيدي بارك الله فيك وتسمع الاجابه ان شاء الله.
2: بارك الله فيك،
1: شكرا لاتصالك حياكم الله. ناخذ اتصال. الو. طيب 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو. طيب نجيب عن هذا السؤال، نأخذ اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: الشيخ.
1: الله يعافيك.
3: توضيح بخصوص الشخص اللي سأل عن التطبيقات التوصيل وهكذا. أنا شغال هذه الشغلة، فممكن موضوع اللي بصير طبعا عند بعض الناس يكون معه فيزا مطلوبة أو فيزا مسروقة.
1: إنه إيش؟
3: يكون معه فيزا مسروقة. بالمقابل بطلب كابتن بقول له أنا مثلا أطلع مشوار فاضي تعطيني 5 دنانير، بالمقابل الكابتن بنزل له حسابه على حساب المحفظة على التطبيق.
1: بطاقة كريدت كارد بتكون مسروقة يعني؟ طيب
3: بس من باب التوضيح يعني هذا هو اللي بصير.
1: فعشان هو بيقدرش يشتري عليها بيقدرش يسحب المصاري اللي فيها فبقول لك روح وتعال وهي خذ هاي 5 وهي 10 هيك.
3: هو بأخذ
1: يعني سرقة. طب خلينا نسأل السؤال مرة ثانية فضيلة الدكتور، يعني طب إذا كان الشخص الآخر يعلم بأن البطاقة مسروقة،
0: فعلى كل الأحوال بداية المستخدم للبطاقة المسروقة واللي بيعرف أنها ليست له ويسرق منها هذا مال حرام.
1: لا أنا قصد الشخص الثاني دكتور.
0: والشخص الثاني الذي يعلم أنه أنا بدي إياك تشتغل على هذه البطاقة كله حرام.
1: كله حرام.
0: يعني الله سبحانه وتعالى قوة تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. فأنت تستخدم بطاقة مسروقة وتستفيد منها وتقول له الشخص الثاني تعال بدنا نستفيدك فيها، إذا أصبح
1: الأمر بهذا وأنت تعلم الشخص الثاني يعلم بأن المال مسروق،
0: إذا كان على علم فهذه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بارك الله فيكم. حتى أعتقد ربما بالقانون دكتور أنه إذا أنا اشتريت مال مسروق أو تعاملت بشيء مسروق هناك أيضا يعني مسألة ربما قانونية حول هذه المسألة.
0: صحيح. نعم. يتحمل عاقبة يعني أو المتابعة.

0: الملاحقة القانونية في حال ثبت أنه استخدم وسرق.
1: نعم نعم. طيب نأخذ اتصال آخر. ألو، احنا طبعا نشكر الأخ الثاني اللي اتصل معنا قبل شوي للتوضيح على هذه المسألة. تفضل أخي الكريم. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد عتوب.
1: حياك الله أخي محمد.
2: سيدي عندي ثلاث أسئلة.
1: تفضل.
2: أول سؤال، بسمع زواج المسيار حلال، الناس بيقولوا حرام. طبيعة سارية بعض الدول للجوار. أيوة. السؤال الثاني، إنه شغلة الكراسي هاي يا سيدي وارد بكل المساجد المملكة، بتلاقي الصف الأولاني كأنه قوشان بيه، الكرسي هذا لفلان ما حدا بقربه له. فقال هلا جينا صحيح إنه لازم يكون على اليمين أو اليسار. طيب السؤال الثالث، والله نسيته، يلا سيد دكتور اثنين أضرب.
1: طيب حاول تتذكره.
2: نحاول.
1: طيب بارك الله فيك.
2: عربي.
1: حياك الله، شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. في معنى اتصال. طيب ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: شيخنا بس سؤال، هلأ أنا في معارف إلي وأقارب عم بيعطوني بيحولوا لي فلوس عساس إني أعطيها لأهلنا في غزة.
1: نعم.
3: وبيوكلوني في الموضوع أنا. نعم. وأنا بوصل الفلوس وعم بوزعها يعني المبلغ الأكبر منها عم بتروح لأقاربي يعني أبناء العمومة وعماتي خالاتي الموجودين، وبوزع جزء ثاني لأهل مثلا الخيام. هل هذا يجوز إني أعطي أولوية لأقاربي؟ وأنت بتعرف كل أهل غزة في نفس الحالة يعني.
1: نعم.
3: في الوضع هم يعني. نعم. عايشين في الخيام، عايشين في وضع يعني الكل نفس الوضع.
1: نعم نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. شكرا.
1: شكرا لاتصالك، حياك الله. نكتفي بهذا بهذه الأسئلة. دكتور، بالنسبة لموضوع لا نقول الصلاة على الكرسي، وإنما موضوع القضية اللي أثار الأخ أنه يعني حتى يحلوا موضوع الكراسي، فتثبيت الكراسي على الجانبين من الصف الأول، هذا أول موضوع يعني أول سؤال. والسؤال الثاني أنه يعني الكراسي كانت يعني مزينة أو منجدة بطريقة يعني كثير مريحة للمصلين، فيعني فانتقده الناس على هذا، فهل يجوز انه يعني عمل هذا الكراسي بهذا الشكل وبهذا يعني بهذه الراحة ان تكون مريحة جدا؟
0: بداية مسألة الكراسي وكيفية إدارتها في المسجد، كيفية تثبيتها، هي مسألة تنظيمية.
1: تنظيمية نعم.
0: ولكن النقطة اللي أنت أشرت إلها والسؤال الفقهي.
1: نعم.
0: هل إذا الواحد صلى بعيدا عن الصف وفي بعض الحالات كان الكرسي مثبت وما في كراسي أخرى، ما قدرت أقرب للإمام لأني ما بقدر إلا أصلي على كرسي، لو صلى صلاته صحيحة ومتابعته للإمام صحيحة.
1: نعم.
0: يعني هذه من ناحية يعني اقتداءه بالإمام صحيح.
1: صحيح.
0: بضل قضية إنه قضية التنظيم، قضية إنه هل هذه فيها برجة أو ما فيها برجة، بلكي واحد متبرع، بلكي يعني إنسان فيه مصاري ووضعت بطريقة صحيحة وحلوة، أو واحد يتبرع فيها، فقضية إنه الناس رح تنتقدنا صورة الانتقاد يعني لا يخلو منها. صحيح. مسجد في بعض الناس بيرضى وفي بعض الناس ما بيرضى. نعم. ورضى الناس مثل ما بيقولوا غاية لا تدرك. غاية لا تدرك. نعم. بضل القضية انه بعض الناس
1: بس من ناحية الشرعية ما فيها شيء سيد انه المصلي يصلي على كرسي مريح ومنجد
0: ما في اشكالية فيها
1: بهرج. نعم.
0: بضل القضية انه لما يكون خلف الامام وبدون تباعد اجر الجماعة بيكون ثابت أكثر، لكن لما بتباعد ترى تصح الاقتداء
1: لكن
0: ولا يكون له ولا يكون له أجر. نعم. الجماعة كاملة.
1: طب الشباب اللي بيجلسوا على الكرسي دكتور، هو قال إنه الشباب بيجلس على الكرسي وبعدين عند الصلاة بقوم يصلي، بتروح يعني بشيل الكرسي.
0: لا مانع.
1: ما في مشكلة.
0: لا مانع. يعني من ناحية شرعية أنا لست في
1: ممكن
0: صلاة.
1: يكون في مثلا الركب وفي خشونة
0: أو قاعدة طويلة بتوجع رجليه.
1: نعم.
0: ما في مانع لو بده يقعد على كرسي. وفكرة وجود كرسي متحرك وإدارتها بطريقة سلسة غير ممنوعة شرعا. نعم. إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم. الأخ يسأل فضيلة الدكتور عن حكم زواج المسيار يعني بشكل سريع إذا سمحت، وأيضا تفضل.
0: زواج المسيار كلمة قد يكون المقصود منها أكثر من معنى، وبعض الحالات بيجي بيقول لك زواج مسيار، بشرح لك اياه، بيطلع زواج صحيح في محكمة شرعية حاط فيه شرط وهذا الشرط ممكن يكون عامل أو غير عامل، يعني ممكن يلغيه. وفي بعض الناس تكون كلمة مسيار حيلة، على صورة غير شرعية. يعني أنا من الناس اللي جاءتني سؤال على دائرة الإفتاء.

0: العام واحدة قالت تزوجت مسيار، قلت كيف تزوجت مسيار؟ قالت جاب مصحف حلفني عيه، أنا زوج وأنت زوجة. هذه صورة،
1: هذه صورة
0: غير شرعية،
1: غير شرعية.
0: والتالي أي واحد بيجي بيقول لك ما هو زواج مسيار، زواج مسيار حلال ولا حرام، بدي أقول له ما زواج المسيار الذي أنت
1: زوجته
0: أو اللي كيف تم، أو كيف بدك تتممه. فإذا كان زواج في محكمة موثق بكل شروطه ومثبت وفي شرط من الشروط وسميناه مسيار، ممكن يكون هذا الزواج صحيح. أما والله بعض الصور اللي بتكون زواجات عرفية غير مكتملة الأركان أو تحايلات، ترى ممكن يكون في مشكلة، ولذلك لا نستطيع أن نحكم على الكلمة لوحدها هيك، وإنما تعال اعرض حالتك وراجع مفتي واسأله.
1: صحيح.
0: إن شاء الله تعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلتك. بالنسبة لموضوع حجز الكراسي في الصف الأمامي داخل المساجد،
0: مسألة
1: يعني أنه أنا حاجز الكرسي بدي أصلي، هذا كرسي ما بصلي عليه إلا فلان،
0: لما تكون الكراسي ملك للمسجد وقف،
1: نعم،
0: هذه ما بتيجي تقول والله أنه هذا كرسي أنا وضعته أنا هذا خاص فيه. وقضية أنه أنا أتركه في الأسبوع كله ممنوع حدا يجي، وإذا بيجي حدا بدي أعمل له مشكلة، لأنه هذا كرسي مباح للجميع، هذا موقوف للمسجد.
1: نعم.
0: فهذا ليس من صورة العباء التي توضع وأنا حجزت مكاني ورحت أقضي حاجتي وأرجع على كرسي. لو كان موجود عليه وراح يقضي حاجته ويرجع، هذا نعم حقه. أما صورة والله كرسي يظل طول الأسبوع كرسي أبو فلان وممنوع حدا يقعد عليه غير أبو فلان، هذه الصورة تكون ليست من حقه، بل يجوز لأي إنسان أنه يزيح هذا الكرسي، وخاصة إذا كان متحرك ويجلس مكانه. نعم. إن شاء الله.
1: السؤال الأخير دكتور، هو شخص موكل بتوزيع أموال الصدقة والزكاة على بتوزيعها على الفقراء، ولكن يعطي أقاربه ويعني يقدمهم على غيرهم، هل هذا صحيح؟
0: بشكل عام،
1: نعم،
0: إعطاء يعني توزيع الصدقات والزكوات إذا كان في تحديد لشخص معين لا يجوز إعطائها لغير المحدد له. لكن
1: يعني إذا لم موكل هو
0: لكن إذا قال له وزعها لفقراء بلد معينة وكان له أقارب فيها، يجوز أن يقدم أقاربه، لأنه الأقرباء أولى بالمعروف، خاصة إذا كانت محددة. مثلا بيجي بيقول له والله أنا بدي أوزع 1000 دينار، كل واحد 50 50 50، وقال له بدي إياهم فقراء محتاجين وضعهم كذا وكذا.
1: يعني المقصد دكتور أنه على شرط الموكل،
0: على شرط الموكل،
1: الموكل. هذا أنت بدك تعرف الموكل ماذا قال لك.
0: فإذا فقراء، إذا أقاربك مشمولين بصفات اللي حطها الموكل، لا مانع شرعا من إعطائه.
1: بارك الله فيكم، أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا، وكذلك أشكر الزملاء محمد عبيدات، أماني الكعابنة من الهندسة الإذاعية والتنسيق، كذلك الزميلة نداء الرمامنة. كان معكم الدكتور منصور العمري، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.

0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا. يبقى كان يقول العذاب الدنيا يشوفوه وفي الآخرة عذاب شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك. بل جاء وعدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين، أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي هيبقى لفتة، ويؤخذ من الأول إن النصر ما يبقاش هيشوفش على يشوف المنتصرين، يبقى ما حذف من هنا ما يدل عليه هنا ومن هنا ما يدل عليه إيه هنا، عشان تعرفوا كيف يحبك النظم الإيه القرآن. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، كلمة حتى دي تدل على إن في غاية، وما دام في غاية يبقى لازم فيه بداية، أسير حتى كذا يبقى فيه بداية.

داية وصلت الى مين؟ وزي ما يقولوا اكلت السمكة حتى ايه؟ رأسه. الله، يبقى في بداية ولا لا؟ يبقى هنا حتى اذا استيأس الرسل اين البداية؟ ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليه. خلاص، وما دام ارسلناهم يبقى ظنين انهم ينصروا، لكن النصر ابطا حتى استيأس الرسل. لكن النصر ايه؟ ابطا. الابطاء ده له مقصوديه الابتلاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين مهمه هدايه حركه الحياه في الارض الى ان تقوم الساعه، فيجب ان لا يطلع بها الا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيره، فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو اهل لان يحمله. انما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شويه وياه وتنتهي المساله، لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ يبقى لازم يوجد اختبار يمحص. وإحنا عندنا في عرف حركة الحياة عند البشر إذا أهلنا واحدا لمهمة أعلى بنعمل له إيه؟ اللي في الابتدائي وعايزينه بقى سيخلص او خد لحد كده، وبعدين عايزين في الاعدادي واحد ارقى شويه يتملك برضه حركه من حركات الحياه الارقى شويه، وبعدين في التوجيهيه نعمل له اختبار، وبعدين في الكليه نعمل له اختبار، وبعدين في الدراسات الايه؟ في الدراسات العليا. اذا كل ما نكون بنعد واحد لمهمه نوالي اختبارات. ليه؟ حتى لا يذهب الى الموقع إلا من أثبت جدارته في أنه كفء لأن يتحمل إيه؟ القيادة فيما إيه؟ فيما بعد. يبقى المسألة كده، كان ربنا يبعث رسول وينصره على طول وتنتهي المسألة، يقول لا، لازم نمحصه عشان ما يبقاش إلا مين؟ ما يبقاش إلا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة ويسعى إليها كده ركبا. حتى إذا استيأس الرسل، وهل معقول ان الرسل يستيئسوا وظنوا انهم قد كذبوا؟ فاولا استيئس يعني ايه؟ فيه فرق بين استيئس وبين يائس. يائس يعني قطع الامل من الشيء، انما استيئس بيلح على قطع الامل. الامل لسه ما انقطعش، انت ليه عمال بتلح ليه على قطع الامل؟ يبقى فيه فرق بين ايه؟ يائسه دي قطع الايه؟ الامل. واللي قطع الامل ده معناه انه ليس له منفذ الى الرجاء. والانسان لا ينقطع منفذه الى الرجاء الا ان كان مؤمنا باسبابه معزولة عن مسببه الاعلى. لكن اذا كان ربنا معطي له اسباب ثم انتهت الاسباب واكدت يعني لم تؤدي الى نتيجه، يقول انا ويهمني ايه الاسباب؟ ده انا لسه ليا الايه؟ ليا المسبب. ولذلك يقول لا ييأس ايه من روح الله الا مين؟ الكافرون. روح الله لانه هو مش مؤمن باله، ما بينتحروا ليه؟ بينتحروا لان اسبابه انتهى، ولا فيش فيه رصيد ايمان يقول لك لا ده انا ليا ربي يخرق لي النواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن ايه؟ آوي الى ركن ايه؟ الى ركن شديد. حتى اذا استيأس الرسل، يعني كان الاصول لا مش يائسهم، ده حرصهم على عاجليه النصر يخليهم يقولوا ايه؟ متى نصر الله؟ طب وظنوا انهم قد كذبوا. كلمه كذبوا دي الكاف والزاء والباء لا معاني بتاعتها. كذب ادي واحده، خلاص، كذب عليه ادي الثانيه، كذب ادي الثالثه. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. كذب هو ايه يعني كذب؟ قال قولا مخالفا للواقع. لان احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيولد الكلام على ايه؟ على ذهنه. انا عايز اقول كذا هيقوله. اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون

0: كل اللي على كيفه.
1: ولذلك يقول لك فلان بيخطرف، يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه؟ لانه لو مرروا على ذهنه كان ذهنه يقول له لا بلاش دي خلاص. يبقى كم فيه نسبة ذهنية قبل ما يتكلم وبعدين يتكلم بها، تبقى نسبة ايه؟ كلامية. فيه واقع بقى في الخارج عنه، هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فإن كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى ايه؟ صادق، وما كانش مطابق يبقى كذاب. يبقى الكذب هو ايه بقى؟ ألا تطابق النسبة الكلامية النسبة الايه؟ اللي واقعية الخارجية. تقول ايه؟ محمد مجتهد، ده واقع ولا مش واقع؟ فإن كان واقع تبقى صادق، وإن ما كانش مجتهد وانت بتضللني يبقى كذب. يبقى الكذب هو ايه؟ أن تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. الصدق والكذب أن لا تتطابق، يبقى في مخالفة. كويس أوي. في كذب في ذاته، يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متعمد وهو عارف ان الواقع مش كده، ولا قالوا غالبية ظن وزي ما قالوا له بس ما طابقش الواقع؟ ام قال لك اهو ده اللي يبقى افتراء بقى، ان كان عالم ان ده ما حصلش يقول ده حصل يبقى ده افتراء، واخد كذب ايه؟ انما نقل على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك نقل الايه. ولذلك الدقيق يقول والله فلان اخبرني ان كذا عشان يخرج من ايه. ولذلك يجب ان يفرق العلماء حين يبحثون في قضيه الصدق والكذب والنسب، ان يفرقوا بين كذب المخبر وكذب الخبر. كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد هو، يبقى ايه؟ يبقى الخبر كاذب، انما المخبر مش كاذب. ولذلك ما بنسميش مفترس، ما افتراش. فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير، كذب نقول له لا انت كذب في دي، يبقى كذب تيجي من مين؟ من المقابل لمين؟ للي كذب. انما كذبه حدثه كذبا، كذبه حدثه ايه؟ كذب. طب تعال بقى هنا الايه بقى، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد ايه؟ كذبوا ولا كذبوا؟ في قراءه كذب وفي قراءه اللي معانا احنا ايه؟ كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ يعني حدثهم غيرهم كذبا، ظنوا ان الكلام اللي انقال ده كذب، ما هوش ايه؟ ما هوش واقع. طب ازاي دي يظنوها؟ من الذي ازاي؟ قال لك لان الرسول حين يطلب من قومه الايمان يقوم يتعلق بان ادله صدقه تاتي بالنصر، يقوم تجي له خواطر، هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا ايه؟ ده كذب علينا، ده كذب علينا. يقوم يقول متى نصر الله؟ مش علشان هو مش واثق من النصر، بل خايف للي مقابلين يقولوا ايه؟ ده هو كذب ايه؟ كذب ايه؟ كذب علينا. ليه؟ لان كلمه الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجع. وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم؟ نقول لا، انما كذبتهم انفسهم هم لانهم ظنوا ان النصر بسرعه. يبقى ساعه ما قالوا ده النصر هيجي بسرعه هم اللي ايه؟ اللي ما حققوش المساله، وقالوا البطء ده دليل على ان ما فيش نصر، او انهم خافوا على الغير انه ايه؟ انه يكذبوا. وظنوا انهم ايه؟ كذبوا. كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا، من اما ان يكون من القوم ان الرسل حدثوهم بالنصر كذبا، واما ان يكون الرسل فهموا ان النصر يجي عاجل على طول كده، نقول له لا، اي نفسك كذبتك فيني، لان النصر لابد ان ايه؟ ان ياخذ حدوده، لان الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزلة الشديدة دي يبقى موقعه ايه. قام قال لك ده هيبقى موقعه موقعين، موقع الماء من ذي الغلة الصادية، هب انك جالك كوباية ماء وانت مش عطشان، موقع الماء منك يعني، مش انما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش عارف يا سلام ساعة ما تيجي كوباية. كذلك النصر اذا ابطأ على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له ايه، كموقع الماء من ذي الغلة الصادية. وايضا فان ابطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعلهم ايه يتمدوا قوي، وبعدين يجي النصر تبقى المساله شديده بالنسبه لهم ولا لا. يبقى اذا تضعيف الفرحه بالنصر وتضعيف الغم على مين، على الكافرين. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، كذبوا من كذبهم، نفسهم كانوا عايزين نصر عاجل، توهموا ان النصر يبقى عاجل، او كذبوا من مين، من الجماعة التانيين دول، قالوا الجماعة دول كذبوا علينا. فنجي من نشاء، ما هو جاءهم نصرنا. نعم. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمة في المقابل، يبقى نجي من نشاء فانتصر. وبعدين لا يرد بأسنا عن لا يرد بأسنا، طب ده الهزيمة فيها بأس، قال لك لا ده لسه في بأس ايه، لسه في بأس تاني. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف، أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم، أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى يقول لقد كان في قصصهم عبرة، أي يوسف إيه، ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه وإخوته آية للسائلين، يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا، اليوسف والايه والاخوة، هذه في قصصهم، او الرسل كلها، كل الرسل وكلا نقص عليه. لقد كان في قصصهم، او في قراءة قصصهم، يعني يا قصة يا قصص، يا قصة يا ايه يا قصص، اسم او مثل. لقد كان في قصصهم، وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد، ولا عملنا كده حتى عشان نعمل حبكة قصصية، ولا انحرفنا كده، لا من قص الأثر. قص الأثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الأثر عشان يشوفوا الأقدام كده ماشيين، يتبع الأثر كده، لا زاد ولا ايه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبرة. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا الى شرح قوله سبحانه ان كنتم للرؤيا تعبرون، قلنا العين والبه والرين كله تفيد التعدية من خفي من جلي الى خفي، تفيد التعدية من ايه. طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيها ايه، عشان اخد من الجلي دي صورة للخفي، ما اعملش زي ما عمل، او ان كانوا كويسين اعمل زي اللي عملوا، يبقى انا عايز انتقل من ايه، من حال الى حال بواسطة ايه، بواسطة القصة دي. اخد القصة دي، الظالم انتكس، اما اخد منها عبرة، يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الاصل، والمظلوم انتصر، ان انظلم انت ما زعلش، يبقى اعبره من واقع الى ايه، الى منتظر، او من جلي الى خفي. وعبر النهر، طب ما هو اصلا انتقل من الشط ده لمين، للشط ايه دي، طيب تعبر الرؤية، ما هي الرؤية جاية رمزية، تبقى أنت انتقلت من إيه، بتعبرها يعني بتنتقل من إيه إلى تشرحها يعني تأولها، يبقى انتقلت من خفي إلى إيه، إلى جلي ولا من ما هو أنا تعبير الرؤية يعني إيه، إعطائك المطلوب منه، طب انتقلت من خفي إلى جلي ولا لا، طب والعبرة، الدمعة حزن مدفون في النفس البشرية دلت عليه الايه الدمعة، يبقى برضو انتقلت من جلي الى ايه الى خفي. لقد كان في

قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل اللي قاعد يمحص الأشياء، إنما اللي بيمر على المسائل المر الكرام كده ما يلحقش فيها، ما يلتفتش بالعبرة ولا أي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب، واللب هو جوهر الشيء المطلوب، مش القشر. يعني في قشر، القشر معمول عشان يصون مين؟ يصون اللب. يبقى المقصود ايه؟ اللب. طب وسمينا العقل ايه؟ اللب ليه؟ لانه هو اللي يهدي لك الى جوار الاشياء، ينطر القشور كده ويديك الايه؟ الخير اللي في الايه؟ في الاشياء. لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى، مش قصة عاملينها كده علشان زي ما بينعملوا القصص دلوقتي مثلا، حديث كده ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما يحصلش وهو إلى آخر. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. يقال بين يديك يعني سبقك، وخلفك انت تسبقه. إذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين إيديك، واللي وراك يبقى اسمه إيه؟ من خلفك. ده إذا نظرنا إلى الإيه؟ إلى كده. بين يديه يعني السابق له اللي هي إيه؟ الكتب السماوية التانية. يبقى القرآن، القرآن جاي ليصدق إيه؟ الذي بين، تصديق الذي بين يديه. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن. لا، هذا القرآن هو المهيمن. القرآن هو الايه؟ هو المهيمن، ومهيمنا عليه. مش قايل كده في القرآن؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، اي من الكتب الايه؟ السابقة، وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب التي اللي سبقته ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ إعطاء كل جزئية من الأمر حكمها في جزئية. تفصيل، مش كلام مجمل كده، لا، بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في أعرافنا العامة، يقول لك ده فلان اشترى بدلة، ده تفصيل. تفصيل يعني ايه؟ يعني متخذ على ايه؟ على المقاس بتاعه، مش جايز وبعدين نأيف ايه؟ لا، هي ايه؟ تفصيل. يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه؟ على قد ايه. تفصيل في العقيدة، لأن مثلا العقيدة الناس بتعتقد ان ايه؟ ناس يعتقد انه ما فيش اله مثلا، وناس يعتقد يقول لك يا شباب ما فيش اله، ده آلهة متعددة. بقى من ما فيش اله لآلهة متعددة بقى يعني كلام مش. طب ما فيش اله دي ينتهي ازاي؟ طب كنت يعني توسطوا بقى، قولوا في اله بس واحد، مش كده معناه؟ لكن واحد يقول ما فيش اله والمقابل يقول لك ايه؟ آلهة متعددة. الله، طيب آلهة متعددة ليه؟ قال لك يا أخي لأن الحاجات اللي اتعملت في الكون دي دي أكبر من أن يقدر عليها واحد. ده عايزة إله للسماء وإله للأرض وإله للحيوان وإله للنبات وإله مش عارف كل حاجة دي. وده معقول إن يبقى؟ بيقول له طيب يا أخي الإله اللي هيبقى لدي يبقى عاجز في الناحية التانية ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى إله وعاجز كده وشايف إله بدا. يبقوا لازم يتكتبوا يا بعض يعني، تبقى مش ألوهية دي. طب نسمع كلام من بقى إن شاء الله، نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا المثل إيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين. عبد مملوك لشوية شركاء والشركاء بينهم نزاع، ده يقول له اقعد ويقول له تعالى، وده يقول له اقعد ويقول له الكل. ايش الخيله دي؟ ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه؟ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هو ده بيتلقى اوامره منه ولا هو لوحده؟ هو لوحده. يبقى نقول له مرتاح، يبقى سلما لايه؟ لرجل. قال لهم يا ناس اللي ما بتقولوش في اله، مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده، وانتوا يا الناس اللي بتقولوا الالهه متعدده، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى لازم نبقى تيجي نفصلها كده ونقول لا، هو فيه اله بس اله ايه؟ اله واحد. وبرضه نيجي نفصل لتفصيل في العقائد، تفصيل في الاحكام، كل حاجه يجي لها حكم ايه؟
حكم مفصل على قدها بحيث ما تقدرش تنقل دي الى ايه؟ الى دي. الايات برضو في تفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب دي لها هنا ودي لها ايه؟ لها. لما تيجي تمسك مثلا الايات المتشابهه في القران تقوم تيجي تقول الله ما هي دي آية، ما هي آية واحدة، ايش معنى دي كده وايش معنى ده؟ اصلها تفصيل، هي مش آية عامة كده واخدة. يقول لك مثلا كيف يكون الحق سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى ايه؟ مغفرة. وبعدين يقول يسارعون مش إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات، مرة يقول إلى ومرة يقول ايه فيه. يقول لك اصلها تفصيل، هي مش آية كده واحدة كده، ده جاء تفصيل. دي ما يناسبهاش الا الى، ودي ما يناسبهاش الا ايه؟ الا فيه. ليه؟ لان يقول سارعوا الى مغفره، انتم خارج المغفره الان والمغفره هتيجي بعدين، تبقى سارع اليها ولا لا؟ تبقى الغايه لسه، لكن سارع في الخير. انت دلوقتي في الخير برضه انتقل الى ايه؟ الى خير. يبقى يسارع في الخير، يبقى دل على انه في خير ونطلب منه ان يزيد في الخير. لكن سارع الى كذا، يبقى انت ما عندكش دي، بس تسارع ايه؟ تسارع ايه؟ تسارع اليه. كل واحد ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور، تقول له ما مش مش مش مش جاهزه، دي برضه تفصيل، دي تناسب دي ودي تناسب ايه دي، لان دي وردت في المصائب لها غريم، ودي وردت في المصائب لا غريم فيها. افرض انني مريض، من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريمي، خلاص. ما دام مفيش غريم يبقى مفيش خصومه، مفيش لدد، تبقى الصبر مش عايز عزيمه قوي بقى. لكن لما يكون لي غريم، واحد ضربني، واحد قتل ابني، واحد عمل فيا، هيبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيهيج فيا الشر ولا لا؟ يبقى دي عايز ايه؟ تبقى دي اللي عايزه تتاكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر، كان لي غريم، ان ذلك لمن عزم الامور. انما ديك اصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الايه؟ من عزم الامور. ما اكدهاش. ليه ما اكدهاش؟ لان اصل دي ماليش فيها غريم، انما دي اللي فيها غريم عمال يلح على كل ما اشوفه يهيج فيا الشر، ويقول لك لا من عزم الايه؟ للامور. يبقى كل حاجه ايه؟ تفصيل الكتاب، كتاب مفصلت اياته، يعني كل حاجه لها ايه؟ زي ما قلنا زمان لا تقتلوا اولادكم من املاق، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ويقول لك نحن نرزقهم واياكم، والثانيه نحن نرزقكم، واحد سطحي يقول لك مره يقول لي كده، ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم، نقول له ما هي تفصيل، أصلها جاء تفصيل. ليه؟ لأن صدر الآية مختلف، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فكأن الفقر موجود. طب وإذا كان الفقر موجود، يبقى الإنسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ فلما يقول مدام الفقر موجود ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نبقى نحن نرزقكم، لأن شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين؟ اللي يجيلك. لكن اذا خشيت املاق، خايف لا تفتئن، يبقى انت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى انت خايف من مين بقى؟ على نفسك ولا على الطارق؟ قال لك نحن نرزقكم هم واياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون اليه في امر دنياكم واخرتكم. الشيء اللي فيه يكون من تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش اللي مش عندك. ولذلك ايه؟ واوتيت من كل شيء، بقى هي بالقيس ملكة سبع، اوتيت من كل شيء في الدنيا، لا، اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون لها، اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون ايه؟ يمكن ان يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال لك كل حاجة زي ما قلنا زمان لما سألوا، قالوا طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول لي الكلة الدقيق فيها كم رغيف؟ لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده. فجاب خباز وسأله، قال له يا اخوان الكلة دي بتعملوا منها كم رغيف؟ اي من المعروف لنا دي؟ قال له كذب. قال له انت بتقول في القرآن؟ قال ايوه، هو في القرآن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أحال كلا على أهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجة. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي إلى الخير. الطريق المؤدي إلى الخير ليه؟
ينقسم قسمين. هب ان ناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه نبقى نشفيهم من هذا، ورحمه ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى اذا فيه ملحظين، فيه دي المنهج القرآن، يجي وقائي ويجي علاجي. علاجي لمن وقع

0: رحمة في أن لا يقع في إيه؟ أن لا يقع في مرض. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بالإله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك. يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا؟ ده انا اي واحد بيصنع صنعة بشوف الكتالوج اللي هو عامله. كذلك الصنعة اللي صنعها ربنا هو الانسان، الكتالوج اللي عامله هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فان كنت مؤمنا بالله فخذ الهدى وخذ الايه؟ وخذ الرحمة. نسأل الله ان نعطى هذا كله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

ابتلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعةِ

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله،

وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا

واسمع. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.

ما أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما

ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من

منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

وقتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت

الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

سلمة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليه

الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

لآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.

آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً.

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

تفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

كانوا كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح
1: عيسى بن مريم رسول الله

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

وعلى الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلها

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكالي العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.